غزا لما الخراب للمئيم ذكناك يا بحضر عشرين عشنين غزال حضر عشرين عشنين خدمة خدمة جارو جسد مكتب عدد استخدام خدمة

0: بهبيا دسبيكا حفتيه كخشبة لبيشيا وبيشتي رجائيني أفا برنامج دسبيكا روجي أزو هفكار أخوة دل داجورة بيشكشتكم جي ستوديو أرتاي. صباح بخير بدلتا.
1: صباح بخير دورين، صباح مو قهدارين أرتا بخير وخشيبة.

قدرما نوترين برهما كچا حسكي هنرمندا جوان وخشك سيما وحسينة بنافي أفينا تسترانكا أفين داريه بشيواز فيديو كليب بلاف كريه دنافا خوزايدا برنجك سينماتيك إيجاقوت نسترانيا أكام محمدية درهي نريجيا سيبان فاضلة هم لقداركن

0: تبويا روج وأز باران شخوا أم دبينن روج وشافي ما قش دقهيشن هاف ودار باس دبين بيكو أم بخب حسن دورين أم تشافي خفت كنو دقرين تدن روج دار باس بويا فام كتنا بايزي أيلول ولو خورا قاندية إيرو تشاندرو بوي باي خوا بوي بوشي شوطان ديكو أم دبينن بويا بهنا خوي خوش بتايبت أو كسي قولو دما خوان دكارا دبينا دبي وقتي دم أو روجي ويجي تين بيرا ويش برقو أفروجن تايبتن براستي أز بمقي تجاري مرج قيسي مزن ببجي جبيرا مره نار زاروكي مرجي چه دبن وقتي مرج وان راد ببوان في يعني مره وان حاضر دكا تمي او روجي مره تين بيرا مرج برقو ديو باف قل كي دفي وقتي ده بزاروك في تين قريدان يعني حطاني دمي بريج قريداي ديو باف باتنا بعد فيجو طبعاً يا
1: مراسمك تايبت بو دبستان حاضر بكو سبها رابو شفي دوان بزوري تيخنا فالفينا دا كرو رازي سبا مدرسي و أزرانازي مهافين هنا يعني راستي لي أم كدا دايكو بابانج بير ونكن إيكو حاضر دكين تشتان تينن تقيس إلو روش زحمتا جي لكس ناخو زاروكي خواي بكيماني جي بشينا إلو أس حزدك بيترين إكي قالا دايكا بكم راستي جي سلافك إش حمو دايكان جي ريكم باري جياني تقيسي قرانا لهردم دايك البيشياوين كو زاروكي خوكي ماني نخوان دستي

0: دايكي ما تشقيز دوستي أن تشتان دانا ما اللي قلب تش دمان هبو دل دانا دانا ما بدل من دما يبلا أسبيج من دهر مالك كده كلين هبو هجر تبيلا تجي أو كلين راسي جبوان لفين كل سر هف دقيا حياة سقف لنجمة بوش بو ميفان هبو دي ساجي نظام هجر الجمو هبو جيانا كلين هبو دا قرتي بغراض مثلا بوفي هبو نظام جانسر بوفي
1: او جيم جانسر كشي
0: بوفي جي دا قرتي بو كلو بالي نفا مالي قدحو فنجانو سينيك بو دي صار نجمة ربوش بو ميفانا بو كلا دلي من ودر دامن هر روج و هر مه دها تفالا كرن باقش كرن و زوها كرن وغيران جهي و جاري كدن كو ميفانا كي ور حاضر بك ميفانا پيشوازي بك و اول وين شخون ها دم ميوانا هري و دوشة كن ودو چرن باقش دكن دشون دي دربين و دي صاداتين جيوان
1: اجدادي لعوان دبا خدم حياته ببو خد يا مالي تتزاني ببيش قيسي غرادي مالي يعني شيرينن وحر وقتك جي يعني تدنر تشتكي قري دايوي هاي راس عايل بون او كلي ناناتي ذكرن او دوشك و بعليف والحيف ولو لدو هف دو ريز ذكرن دوستيان يعني وقتا قوت مهانا حياني دمها إيجا لكسنا جيد غريان قو بينوان كلي ناراس بكين يعني نحر كس ولو تيد بسبور بو
0: دهات خواري
1: ري دهات خواري يك ده يعني يك هبو ياد مالباتي ده يان جيرانك ولا أبايات زانو خوشك كلي ناراس بك ويوه كلي نامالي ده ينتني ولو غريداي ميوانا بو بو فجي او قدحي ولو اي تنك حتى أنا كأزد بينم يعني شتي ميوانا هنا وانا هنا يعني جنن هنا أنا بتمني خو هنا يعني حشتي صالن بيجن أبايا آرا حلام بو آكارام بو آقورو جام حاضر كرين
0: خوديكي تسر لفين كلين رازا
1: نازرا نزام إيش برقو يعني براستي ما زمون جي تتحس يا دورين بس أزرا نزام بس هبون خوشك بون وصالانا كومك براجي لوان دهاتا دانين كومك تعبو وستاندن جي بس لو اشتنيش بو خملان دني بو جارك
0: خوشك بون جي شين بون زربون برتقالي بون دايك ما قالك يخد وستاندن دوين مجاري ده

0: إجا دورين أو بوفاقو لما ليبو هسمون يعني أو إيه بوفي فيدا ويبون بري نمليبون تاني أواناش بو خارني ومطبخي بو ليبو فيجي ولو تتحسيها إجا يعني أفانا إيه ماليش قو حزدك
1: يا نجي هبوها
0: يانجي أو يعني كلنا بيشينا يعنبون رسلبون الغوري جامد دقو رسل تاني ولو هسنو نقبون يعني فيدا ويا يان دركتن ولو تتيب دريبون بالدخل بون أواناجي بقدربون بكومك بردهاتن فصل عندن حتى أو فينانا لسر راس ذكرن
1: هرقف لكرب أو يانا حسرت تادلية من أزبزهم تشده في الشارتي بجاسري صالحة بني صاليجي تري شكري عيدة كاتي مفتاوي آقف الكريجي دبناوة دخلي ويدو
0: أو شكري عيدة بولي
1: فربو ويتشاي بقيمة ممانا

0: حيا نهاجي بشتا دايكي مدي شراسي جبر او كارين جرانكو دكرن ايجا القرمجة وان برز دكر او قاس جبويتش دقوت دمامي وبدن امي الواب جارينين كاتشو خورت يعني دماكو بزوجن زوجين زاروكي وان شي بولي اكو تيدا بخون وبخون وسر رازين او بخون نبو ايجا دلدا دقوت نجني مالان هن اري لبان بمخابني حموج ايرو العردانة قازنا بشتا دكن قازنا كابوكي دكن لي قرق ازوج بدمالي ازبجم دايكي مجلك وسطيانكو مالي خراسي بحمو تفاصيل سيلي جيانا وان زاروكي خوشي تمام بكن يعني هرج قيسي بلكي نبو جمخلكي كيماني جيهبو لانبو كيماني هسنات كرن بدستي خوش طان ذكرن
1: ام ده حسن قولو ام مزن جيبون لغوري قو دلي ديو بافي متخوستن بي اوستاندنا قو هو شوباندنا روجانش زاروك رهب ام ده حسيان بالحالي خواه خود يدبن بي قو مان تعبك وستاندنا كهبو ام بينا ده حسيان
0: از بيم يادي تحي زاروك اني ام چاو مزن بودوين ماما مزن كر خود ديو مزن كر
1: بتتحسيا بالراولو يه انا تتحسي كليب كلي دفيت زاروك بشوبين تعداك مظن هاي زحمتيك تشيبوية تو أنا يعني براستي أم بيجن نبيجن من كارن حيش تاخدي بكن
0: وي لو
1: لو تشتكتي دهبي يعني وي خلالك تشد حباكي دهبي يعني وي بلكي كان حابون دابا بنت نما بوانجي بحس دورين يعني انا كات دبيني خدي كرنا حج صارو كان قالكي زحمته ود وقت مدي يعني ام نقول لك كيفن لي لي حفتو حيشت وشش اي حري عندك بون تقول شو صارو كي عندك حفتو حيشت
0: ام قال بينجي صال ديك نجن هذا ندور اي بري قنديتا دنيا تبو زيدا وقص دنيا نبر فرهبو انها حرت زيدا بو يوم مظن بو يبر فرهبو اذا كاجا بلا حق مروف كنت تشطابينا نمات الحق
1: بيريك مستحيل كارب حج زاروك خدي بك تشي قيسي دا قرتي
0: ربنا بيريك هر قلوب علي

0: هرچقی سی جیان بری زحمت بو تشت نبون لی حمو که مال باتک بون زاروکی جیانن زاروکی مالی بون به هفه راد بون دما که خود دینه که تشتکی خوشی و نخوشی ها بایا کس ندگو از هر دگو تنه ام ایجا دل دادوان روژین زحمت ده كهربة تنية آف تنية جيان زحمت بويه جرك هولم هناك بهبدو حست بكن هذه كاريا هبدو بكن طاقات هي نغلط التولم باكي بدو جيراني خوا دينا موكوي بخو كو أبا خدا قريب طيبت أذبح صباجاري قامش ليما زندكم كون بي كهربا قشتيا نظامي جيمانا
1: شخوا أبيا كايا وبلكي حسا كيجي إيرو درو ديسا إيجا أو دوي أزمي وي كريزي دا در باست با كهربا قشتي بتمامي لي تنية وجناتور جهاتنا قد كرين زحمتية كمزنة ودورينا جم بحث عامودي جيب كن أو حفت حيش ساعات تاليا شريتين نتنيد برزقريك يعني أبحفت حيش ساعات أنا ويتشبكي وتشنكي أفا جمدي مثلا هجرت نكار وشتناقد بلكي قلق جي مثلا طاقي وان هنا بطاري وان نزيد نكار لنبا بدن جيراني خواه كسي قو نزيق با كماني بچعبي رحمي لجيراني خواه بنار أو دوستايا قو أم خلقي شولو وق جواكا كي أم جميش ده السروية كي رابونا تكارا أفا جمدي قنيناك شوشاك أفا جمدي بدا جيراني خواه شاحني خوشتر آني موبايلا خوشتر آني تكارو لو بيشوازيك بدف بكن يعني تو بيشواز بكا تدل بدل خوشي وان يعني وان بيشواز بكا تكسا كيفا نقرينا تدلي خو نقرت ما عدي خطرش لكي شبالقو أفرو جانا قلكي هي جانا قو مرو يعني لهفدوب نارو دبيجن مرو أهل بشغل سهلي تكاري جرانجي بكا وتقران بكا ويبرا جران ببا وتبسهل بكا والحالي خوولو بمشا وبهساني وبخشي دبا أف دمكا ميتي دولو درباس ببن شخوا دماغو أم يعني هقار أم ببينن كاس لما خوا دي درناك بقارك أم بخوا
0: جاروجي جران برهب
1: أم لبرهب بن وأم لخوا يعني أم بخوا دي لهف در كفن وبيتر دصانبن بي أم بهف بحسن بكيماني يعني دفان دماده قلقي باشا

0: نعم يك جبي ريفانجي هاتي دبيجي والله تعبي ما دبي شبر شي دا دركات تامي تشبك ان امجي تشتكي خلاص دبنت تشتكي دين دردي كذا وحار يك جيج يك يز احمد ترى دورين براستيد فان دمين داوي داولو باش كريزا خدا دو هفدو زحمتي خدا دو هفدو جا كهربي احري زحمتا اي وي تشابه با شخو جيهان جي شاندي اسمايلا كش مرد بيجا سباو بخير با
1: راستي جي تخوزن في بيجم كريز بر بونا از كريزا ايرو طقس شي سر زيدا بكم كشو هواي ما جو هنكاي هات لإيرو جارك دين سري لتشلي داية إيرو بلايا قرماهية لعمودة سري سبها وروجي قشتي جي بتشلو يكبه إيه واري داكف حيا بيستو بهنجان أو جي كريزة كازي تدبل سر كريزين كوباري هنا

0: جيكيليا كو ام تشافي خو غداري ما فاديكان وجي وكمان هل بد في سبهدا تشتا دسبيكي كو ام ليد جارين كهربيه او كهربا كو راستي جي تشيرو كاش جانا ما جي تسبيدك قامش لو بري بجوات خو خوش بو نافدار بو لدفان دمن داويد دل دا جوات خلكي حمو كومبونه اغازنا افيتك اغازنا جلين كو كومبونه كهربا نبوي ديكن ياجي تبين الي حاس بدستي وان حسابتك ساعات بخصني ولقال امبيرو نرخي ويفا راستي كريزك يا زيد ترتشي بيفا يدوسي ما كمين بكم بحثا ويبكن لباجاري قامش لوفا وقطبونا مازوتا خدمي لسر مولديان چندين تأثيرو باندور كريه لجيانا خلكيفا وفال آليه كي الآليه كتر غازني خلكيكو نرخي ويقلكي بوهابوية راستيج نبد بدخل خلكيفا نها فهنج الهف ناية عاملة كي كوور راستيج روجاوي هقر ست حزار درخينيا در نخينا دفكو سري أمبيري ده دولار بتا
1: درباري بيه كي هفكار عمي روسلين أوسل واجاري قامش لو أوي رابرستين كي جي كريا دناف خلكي ده كابن رمبي چي دبيشن
2: خودی شبو امبيرا امبير گلكي بهانا انه اف قرارا قدر كتيه زيده زيده بلندا انه عالم نكاري بي مبلغ بدي واختيقو ابناك تيمي بميني يعني عالم گلكي فقير هنا جين كارن هيبي 3 دولار ابدا يعني دائما يك نل الخمزيني طبقاش خمستر ليك ابن خرميزيني راستي گلكي جرانا وشخلكيناي نهائيا شخلكيناي وابيكو طاقه دينانا يعني بك امكانياتي وهبن و هیچیا خودی اینو هیچیا کاربانی نظامی میم بکی چالش واره بی، اما اینو صار مولد مینو آمپیرا با اسعارا کسل کاری بمنی عامل هنا طبقه فقیر هیا بیشیک طبقه فقیر مزینه یجب نیج و نای بیم برقی ها بدن صار دلاره ولا صار باتشته. یعنی هیچیا ما هی انشالله اینو برکی مولد برلاغو ببن و بدیلینا نینه بدیلینا که یه رشته مینی ملت یا الواحد دو ساعتی هیچیا کاربانی نظامی مینی وگه گویی لا حول ولا قوه جبه و نینا.
3: مرحبا شقام شلومة شبو أفكار رام والداق وأنا داكتية أفكار رام ضدي وين أم نبيرن راستي يعني أفكار بقرب وبأسرع وقت جرق السرب ساكنن أبري بريفي بريه ما إيه سفيش جهان ساكن جرق أو بخص سرب ساكنن وضعي مع إيه ملد بنار زحمة يا آق وكتينا في ملد أبدش جهان يعني قلكي نباشة وقلكي بوهاكرنا يعني عم بيفين بأسرع وقت السرفيش جهان بساكن يرو بازا دولار عم ددين عم بينا مسرخوا تماما بازا دولار دم إقفرش خودي أزمه كده ما أزبدم ما أسيا زما كارم بدم وزيكارم طاقة جيدينم و يعني كو كربان زامي جيبي يعني بيفيني كربان زامي سرب ساكن اكا حلك تاني هاي كو كربان زامي بي كو كربان زامي كو بس بي بخير وستامت بس وضع ويكش بي كوهرتن جان بيفيني بأسرع وقت بأقرب وقت أفري فبرية ما سيبش تيهام ساكنة حلك يبيني يعني حلك تاني هاي مازوط يبوفرين بدن اي مولدا بو سعر داخل يا اما برا كربان زامي بي بسعرك باش يعني غير اف حلات النية
4: سلام او امبيرا سعر قلكي قلكا تش دولار كي هري 10 دولار ابناء قلكي زحمتها حكومتها قنوهات يا حكومتها تبلوها بدوبيا افش قرارا قوم باريخوا دين سر ملت برام راجم باري ملت باريخوا دين سر ملت الكودي تشي بويا يعني از يك جي امبيرو هنا ميلا غينا مدرشي دمينا بري مد روج ابان ها بورش ابا تقامش لودا سيرش برتشو مغلطي قوش بر ودا حموت تقدم عندهم كيف سري ملت كتبوي تشي يعني يرو امبير شار امبيري ما بين 40 دولار ما 40 دولار 600 هزار غيرات بما كاش خاصه يوم يا ما كاش خاصه يوم يا عملش خاصه حتى في بعد الملتكن يعني حتى بكودي يعني مخدي نفطينا مخدي غازينا مخدي جنمن مخدي حموت اشتينا ام فقيري حموت اشتينا حلاك هادشي كاون خدي حلينا بديل شبي ولا شبر زبي دلاله تبديل نينا يعني بلكي انك جامير جينا قوتك وهبه شغل انك طاقه دينا وطاقتي جو ديسا سرخنا فقيره اكو خدي شحنات انينا وخدي مستودعات خصنا طاقه مستودعات وطاقه ابو فرشنا خلكي اب خلكي فقير يعني اون دعوات شل خلكيت كن وخدي حكومات بدلاهم اشتغل كي بقرن ومبارك خدي نسر خلكي
0: ابو جهدار ما وكاكو وجدار كر ولات بترول ايرو بي محروقات وبي مازوت وبي ديزل دي ساجي ولات جنم ايرو بي نانه قالك ديز ما زومبوي جنتني عامودي نتني قامش لو جيشتي جزيرة بيفا باندور بيه نهاج مباري خبدن عمودة بهتر هفكاري ما سوار كويجي رابرسينة كدنا بخلك عمودة تشكر بيهتر وان جي غازني خداني زمان ام بيك باقو داركن
5: روشامه كهربي خدي كهربا قال كي زحمت بويه يعني ايرو روم حشت امبير المالك شانديه وحشت امبير انبيجن امبير جي لدكانك شانديه يعني ايرو تبحث بين 100 دولار كريا كهربا تنج مر لازم من عدا كريا مالي مالي كريا ما هي 100 دولار كريا دكاني ما هي 50 دولار يعني 250 دولار مر لازم بس ما هي اسقب قديم من عدا مصروفها ومصروفها مالي امبيجن وقد كنت بين روش شاوي يعني قد وضع قلكي خراب ووقت بجم كوش برن مسري كاني دركتني وضع ما بري بس ميه
6: براسي في قرار امبيرا يعني زحمت قلكي زحمت سر ملتي ما ملتي ما بري فقير براسي وشغل قلكي كيمه قد يعني وانا از وقت كان عم العمود هي كهرب شي ما از مدام بيرفكت شاندي والاج بندي جواريام 4 امبير يعني وا 6 امبير يعني هجر أز قريب حوالي من كاره براسيج مرجي زحمت وشغل قال كي كيمة يعني قرارك مرفوض نا نجي خدي يعني براستي جرك في قرار بغيره
7: 10 دولار حر سريع أمبيركي كايب كير بوفة تشقيسي بيشغل يعني هنا كان فقيرة ما هي 100 دولار يستين يعني كيش موظف المغاق كيش ما أقوله بريبي هي وبر يعني كسير نافع أما واز البيت كل مالي محشم بيرك شانه البيتك اللي كان إضاءتني لازم دوري خد شغلين يعني تبدأ تقريبا ده أمبير يحر ما يدي 100 دولار يتبدأ
8: في ده كان هم بيشروا شيء 10 دولار تندية إكازة بدم أمبيرا زي بدم أبو هيا هاني والله مشكلة كتعداك مازل متك أنا فات شبر شيء دني نار ما تندية
1: تعدل حركة سيهات يجبلي ويلو تفجر البازار يلي السوكي تنايا دمع تبري خد دو بازار يتتحس كاسا كتير نار وناي افجي تي وواتا يغو زحمتي تيسر خد يدي كاني يغو كري كري كهربي ددا مهانا غلق تشتين كري داي وي مصروفة روجانا كاوي چلو جما يعني جمالي رو زارو كي خورا پيدا بك روج بروج دوي غوج راسمالي خب خو هگر فرو تنهبا يعني روشا كي بكشتي زحمتا وين تشكي زلال جي تنايا
0: خودی پیشان هول د دري رزق خوجي فکري به له زبوني خو والا و نګرين
1: او چبکه ابا
0: زبوجي هول د دسته خولي بګره ايجاد نافا وي ويده او قبل نبونا زيده جراستي جي به خودي کار بکار بن کار خبر دوام کنيانه روجم پيشه بهتر برسباوي پرسي بده

0: گهدارن آرتا کریزن کروج بروج ماستر دبن لسر هفدوته این یک چاره سر نابیادی تیجی تیب که باری جیانه زحمتر بکه ایش از نظامش که بیجم جنام بج عملانه بج فاتوره که نها تصرفاندن جدع ما که لسر مولی درابون که هربا که قطبوی یعنی همه گلک مجار چه بونه لی آکوز خوان بحس بکم که بهنه مطنگ دبه اما عاجز دبن و بهبت کفن افا بخومه چاره سری چاوا بکن که امالا هفدو خرانه کن افا مجار ما بدل داب مرای نها لستودیو آرتا ما مست يوسف احمد صباحك بخير ماما مستر
1: صباحك بخير دورين صباحك بخير دلدا صباح قهدار بخير
2: صباح تجي بخير با ما موستا اف كريزا كو خلقتي دا جيش درباز دبن لباجاري اي دا بري قالك مشاحنات ستريس توتر دوندري مالي دا چي دبا بلكي دوندري كارجي دا چي دبا برقو امتظانم بي چلوي يعني اجا هر كس جهيل اخوه چجي دي خوستن
1: صباح بخير ديسا صباح قهدار بخير براسي پیشي زبيشم سي خالهن سربسكنم ومروش اخوه فهم بكن یک جه هی برس گریک سری تدیشی برس گریک تحبک سریا بخوی راحت با افجیر بی برس گریک مشکیله آده کریزا ازمه ام بیشن ازمه گلک برس گریک سی چار برس گریک یا نهف بونه ازمه خوازم وی بیشم روشا ما آس سیای نف حردونه روشا سیا فودای فودا چیه مجموعت ازمات يعني كريزا كهربي كريزا غازي كريزا جنم چويو پرنهاتي كريزا كريزا كريزا گش گيان هف بوي حالا فوضى ان ايرو رو ام دي برزگريك كه دوانا كهربه تني چار سر دبو خلق بي كهربه بون جنتور چي بون ميتور مولده تف بيس بون اوان تف تعداوان لي چار سر كر اي كاري بو شورتا قاداني چار سر كر برزگريك حسان كريزا سی چار پرس گریگ به هفران اوجی یک گاره بدو بستیم پید. ام ده حالا فوضا دن. ام نب حکومتن و ام نبی حکومتن. وی خلق چپکن پیشی دوی اف حکومت ای هایی کسی خود بینه بر پرسیار و مسئول و گد سالی چوی جیده خدمن نباش بون. ای رو گرک چیتر ببن. گرک کار ببل سروینا. ام نل سر فیسبوکی بشغلن. ام نل سر عرده الواقع بچهی. فهد ویناده بیتر باری پر حکومت یا کسی
0: برپرس
1: او ویوان خدمات نتی کهربا خو با امنین نتی نانی خو با امنین و بسعرک باش و نه و نه و نه اف نگش کار یعنی اف گش نکاری ولاتی آی لی ولاتی نجارن دوی روشید جیانا خو بردوام بکن هر یک اختیار بوی براستی زیدی تمنی خو کری شبر مجیوی بوی صد پرچه لیل ورش بو تعدل وان نیه مجیه وان پیچ کی برایه هر چار سر ناب از نکارم شبکا کهربی از چیکم و از آوی چیکم و از آغازی چیکم و از نان چیکم و خلق رو شاوانی آبوری گل کی خرابه نم نل سویس رانه اوا موعود او معاشه تا پربه فرناکش خوروه کمیتور کی کهربی بین و محطاک انترنیتی و یک فضائی و دفج حکومتی برنه کس ویناک فباري مزل سر ملي كسي بربرس خلق وي چبكن خلق حيا جوان بي دبي تالانا ناف خلقي دعوت تشكيولو هي روشك عام براسي خلقش عاجزن خلقش دي طاريدن خلقش دي قرميدن لي تفلي ولو دبي آلي كاريا خو بكن جبوك تعداق وضع الوان هاتي تعداق دلاشي وان دواري درونيد بيتر الوان ني حيا جوان بي بدائل يقل بردستي وان هن امنا بي پرن وامنا بي يعني جوان تي خوستن لي حر يك دوي خوبو پاريزي گي ايجاب سر وي روشا خراب دي نخوشي نكو و اون زانن ستريسي سر مروف چي دبي دواري دروني دي دبن نخوشي دلاشت فا ايرو گهدار حنكي خوب مبكن ام بي والله دويت خوشك راكو و ترياضا بكو تسترخائي چيك او نچار سريا وضعي آبوري و اي مازوتي و اي فاتورناين ليچه هي ام في ايشي نگينن مزن نكن ناف خود هر روبه اف سيرت نامه و ام نگينن نفشي بچوك وي باش تفق نفشي بچوك دبين كهربائي تنو ام آلي كاريا هف كارب ام بكن يعني تشتن بدائي ام يوگرن باري بازده سالا و بهتر انه یک کهربایی کارو بخط که بجیران خود و آوائی هب کارو بزی جیران خود ام هفدو راجنی جبر خویای به ویرنگی هانی ده حكومات بس حردوتنا حيا خدي تشيك يا أمي هرن ويا أو تشيب من ويا دريفة بن ملت كسل فرنامين وهر
0: نعم ملت يبمينا بري حكومتك هابو تشو ملت ما إيوانا هرن نرن أو ند من جارامي ما مستقود راسي جيلك مجار إلو تشيب ونستريس وستاندن وتعب وقحر وعاجزي وأذبجم بقيد في دما داويدة هاجر بخدي فرجك بين تشارة سارية كبدر كيفي هاجر أم خو هرن أحصائك تشيبكن يعني حالي كريزا دل وانا بيترجي تشيبو بند في دما داويدة دايك وباف باري قراني هاري زدل سر مليوانا يعني أمي مالباطي خود بينن ودر كيفن قامش لو سري حرج عدايك يكوما كيرونش دي دمازو درباز دب تدبهيزة قالا فاكري زاناتك دايكو بافي تشواب هول بدر راسينك يخود دبط بكن نب زاروك يخوا نب جيران يخوا نب دردور أخوا ولو هناك تشتكي جوكي ملائم تشي بكن نهر دم مشحوم بو سلبي بهر أمبر بدبستانا فدرن حرقك تشتكي بيشياوي يعني جيان نتني نانو كهربي أري أساسي
1: تشتي تجبلات عدلينيه دايكو بافي تشبكن تشتي ام بيجم بيدفي سركن جيام بيو ايرو ناب بي هر تشتي دي لي
0: بي اف بي كهرب ناب
1: كهرباء نان بي وان ناب اواناتنن روشا خلقي جبري خراب موسمي اي سال اي حري باش بو يعني مقارنة بارو بصالي برير لي موسمي حري بي سجالي براد فرنجيان خلقي ودفعن هندقيان هنكا يعني اوپرا نكت نسوكي حركاجي چينا كرنگ بهنا خلقه بكيمتي ده مجال عبوري ده فرب اي خدمي ده وك ازدبه يعني ويروشن بردوان بن اوانا بلكي پچه قاوم باش چه ببن ومهيوين لدوه خلق بهنا خفرب كنو امید آستانگي كه درباس بمهك ده دوي حيا يعني جار سريا سرکاز بيشم ايرو كهربا ومولدتنا آنظامي هي كهرباء نظامي دمابي أو مولد أمجي ناخوازن هب تعدائي بيتر خلقه تمام ليش مجبوري بو قناغك بو درواس إيرو كهرباء نظامي كهاتو پيدا و هي جأول ده هي أف بازده سال كهرباء هي جينا هن قطنا بويلي خطن هن شغال إيرو رو هي أف كهرباء أف كهرباء بجي ملت باري سفق دك مثلا نان جنمي دفري ني استيرادي افنانا پیدا به او روشک باش او به سعرک باش تسفق دک سر خلکی وی چاغی جنو میر کارن لحفرونی بی الحمدلله کهربا مهی آفتن برا نانی مهی کهربا تن برا لی گشگی آی هفوار زحمت ای رو تشیرتک ام رونشتی ام خلکی بکن بهنا خفرب کن و هفدو راجنی و طاوك ويدرباس ببس طاوة ما قلقي زودي وطاوة ما كتي داوي وزحمتي دكشين
0: كفن بويا رش بويا قرام بويا
1: امنا خوازن رش بكن البرشعبي خلقي اللي امنا كارن خوشي بكن والله وضع تمام خلق نش بريش در وجوارتين ويقلك وكوي روشا حالات نخوشم فيسبوك يدبينن القامش لو خلقي كيف خوش ودنك خوش ورو خوش سر فيسبوك عادو دوستن ومعارفن تدبيني بي ما عد يشتغلن تبي كهرباي تبي آف فازي چلو خضبط بكم ستريس تي سر مروف دوي او مروفي جاوي روشا فوضى آج دروي مالا خوا درباسنك حيا جيبي يعني ام يرود روشك فوضى دن ام رابن هندري خوا بشكي منظمين يعني روتينا روشانش زاروك رقل كي گرنگ تاشتيد وقتا خود دخو سبها يشي نش كهربي ونش تشكي تبير نخربطين والله توق دي يا باف تعاجز نظام خوي روجيت خرانك حديثي فان مجاري قام بحثكن نا حديثي البرزاروك عبي قوتن دبي نزاروك نقناوين بس نوك دفي اش دفي دي وباف وبيهيفي دي وباف بيشتغلن بهافرو يا بعاجزي ويا قربالغي ويا رابن هف البرزاروك ام نكارن وان فصل بكنج فينا البروان وبجعفي وان يعني دبينن فينا لأنبار برترنكين مثلا نمجاري مي سركبن حرو روجانا أم بحثتك يا أخي كهرباء تنتن آفتن تن غاز نان شب روشك ندست مدي فأم هول بدنج أو تعدا فانقوتنا أم نجين نزاروك وهي أسي أم ندنوان إنه تم روب هيفي إن شاء الله دمك زحمت فرجب دودي ويشيب بچرنجي طبعا أم نزانن لوقتي قوتن قرق باش بي تشتي خدمي يعني فبار

0: تشتي ام بيجن انه تكار بجبو خو جبو نفسا خو جبو زاري خو مرو وقت بي عياري خو بيشكي فربكو خو
1: يعني الشرب كم بكير عادي خلاص
2: لا دقو بينا خو فربك
0: انا تشلو يدل دا يعني ايرو از بن ستريس هيدا متد بن ستريس هيدا دما بي ام ال هاف كيف امكارن مشكلاك يجدو تشيكن لشارعي
1: اما افبو
2: شحناتي متماسل دبيجي
0: حردو دا قرتين دكسي مشحون دكسي بن ستريسي قلكي هسان رابن هف وملت مشكلة ما روش فيه الطرسة نقي يك جوان عايل ويك نعايل لي بصوري دما حردو كسبية متلهف كف السوكي لي تهر كاري خوت مبسوط ومعاشي تباش ونانية المال هي ويمجي كهرباء مهي وازيارم شغلي خو امج هفر بقصوري عفو ببور دم بمرتنا مشربكم هفر فجبولو نسبة برزقريكا وتشقلات ولاتي فقير دي لبيئاتي فقير برتر خلق بفت كيفن أمش فيب ترسن لحريك شخوا قارب خوا بقري قارب إنو نسوجي دل داي بيه موي لفكت لي نسوجي وي أفروشا أوجي وك منه بيشك وقت بي أم هفدو راجني جفيالي إنو قش دبن ستريسي داني قش ضريباكي داتينن فأم وي باري بيترنكم ببرزقريكن مستر وشروب هفچونا مناف خود شيكن جنو مير حردو مضغوطن تزن بيوانجي تيتند في روشيد وإزارو كاجتنك بف كفن لطبيعة انسان بنستريسيد وبيباق فأم بهيفين تشتي بر نسر من لتي خوستن بجيبه وملت جهنكي بينا خوب هفر فربك دوندري مالي خود بزاري خور بجيراني خور أم وقت بي قشت بن ستريس هيدان أم بار خرابترنك و مشاكل عبيترنك
1: قال لك سباس جبوتا و تفليبونات بسبوري تربوي ما مستيوسف أحمد مرابوزور سباس ساعت خوش ما مستيوسف
0: سباس شوان

0: حمبري في قش يوفان زحمت يوفان تعدي قوق خلكي ما تيدا درباس دبن كسن هنا قوله انرجيا وان باشا لبتشتك لحمبري وان ناسكنا وحرتشتي قوله بإرادة يا أخوة بفين أخوة خورت وبيك دستي يا أخوة درباس كن مينا خلكي قندي سنجاقا شيخ يكجو قندي عمودي يا وقوان دست بدست بشخريا كي كريا وكخلكي قند قد بستانا كي جو قند لسر نفقا أخوة خاص لسر حساب اخوة او كاري في دبستاني ام في دبستاني ويتيخن كار دا بقل كارين تشاكرين يقود هندري في دبستاني دا تشيبو يا قش خواب بخواه يا شخواه قل كار لخواه قرتيا في اكي دورين بيتر ام بهافر ايرو ناس بكم بيكا كاري وان چلو يا چقيسة كلفية قشتي چابو يا كتية اما ديه يانا ويميفاني ما او بمرابا بريز محمد سليمان او جيج نفسا قنده سنجا قاشيخ بشتي بيستراني جرك الاستوديو بمرابا
1: هقرب لحق.

0: كريزو زحمتي برن لابرا نابن ريقر نابن عق بيش يا راستي جي خلكي عامودي بهيفي يا خو بطايبت كارين كو بهفرة دكين إجاب مرأي البداري بريز محمد سليمان محمد سر برشتي وي مبادرة كو دكاري بند بستانك لقندي سنجاقا الشيخ كو غريداي قندواري باجاري عامودي حاضر بكن هر صالة خون نجي دس بيكري بريز محمد البداري حاضر الم لستديو أرتا العامودي دما تخش بس بغا تبخير ب وقالك سباس بوتا
1: ترجعوا أمي سباس يا واتكن
2: براسي صباح الخير بات بخير يا هاتيه
1: سرچاوان هاتنه اجي سباسياتكم سيرفي مبادره او جي براسي جو تشتي اولو تشيت بن قبا مرده اعلام عبيت شي دكي جبو فداك عامه
0: اكيد
1: براسي جي رخي مجه الاعلام اعلامي ما تشوخ شي برن اما تشتي فالا فالا مجول دبن براسي تشتي اولو انا جي بيروزيي ام سباسياتكم جبو مبادره او ام هيفين حركه جي في مبادرة بقري وقندي خواه سراس بقري
2: سباس بوتا وحاتنا تا ساعتا تخوش قافك خوش ببراستي وقتا مولو ديل سر فيسبوك هاتيا راق هاندن وداني بوك خلقين قندي سنجاقا الشيخ كيف عمي جيهات ما يكسر ولوم لهجمارة ورقمها قريان حطاني قولو رقمها تبدست ما كات شخواه إجاولو أحري باش مرقوت المشرفة ما خوست أم تبكن ميفان زيدة تربح صافي كي بكن في مبادرة بكن بريز محمد خواه راق هاند بقو أو دبستان كتية كاردة يعني أنا حاضرة دبستانك جد بستانين قندي سنجاقا الشيخ أبد بستان يا تبو ابتدائي بو اعدادي بو تبي هات بو
1: أبد بستان خانية مسبق الصنع بون سي غرفة بون وتجهيزات يوان هبون نتيجة قو إدارة ذاتي مدارس جمع كرن حرت سي قند بر مدرسة كي أو مدرسة هات ويران كرن براسي ويران جيبو تاران جيبو يعني تشكي بسر تشكي نمو ندري نشباك نجام نتمديدات صحي نكهرباء نتشتك
2: إيش كان جيد ولو بو أفايا؟ أتشان صال؟
1: يعني بيش صال ميتر
0: ولو ما أبو كاتل سيخونا دابوية
2: كاسنا تشوينا؟
1: نانا كاسنا تشوينا
2: جبرقو أو
1: تجمع ما
2: سنجاق تجمع بول
1: غري خيل تو بابو وسنجاق عشيق تشون غري خيل أما دا سوى إيران بو إدارة عمود إيجا مجمع مرسا غيم سباسي وانج دقم راسي مر آلي كارن تسيقا ما وانجي باشي خوستن قو آلي كاري هبا مدسي حاضر بكن ماغون فكن يمشي هو قندي براسي جي قوقافا مناري انو وقس سطحيات مدانين وقس خوين مدانين وقس بريندار مدانين يعني ام چبك انجبو و پشروج آفان زاروقا قيمة فما ابو دا مبادرة كر براسي جي دريا ورج سباسي اهلي قندكم هر کس التزام كر تشتي قاريبون بخو كرن تشتي قاريبون مساعدات ما ديدان يعني ما خلال شحفت رجاد أم مدرسة حاضر كر أنا مقارن بيجن مدرسة حاضر صد صدي جوالي تجهيزاتا وشاقرتي دوام يبكر
0: شش حفت رجان يعني كمي حفتية كي ودبستان حاضر كري البندك وخندكار در باسي يببن
1: أما يعني وقت بيجي خلية عمل ما شكر ما ما تشتيقو ما قندي يا قريب وكربا تخسير نكر يعني حتى اي شي صالي هات نجام
0: فوق ويدستي وصاغبه وتخسير نكر
1: تشتي من قريب وجي وشاد مثلا حداده ونجاره نكاري ما اني صرف صحي نكاري ما اني تمديدات كهربيه جير لازم اما معلمانين وام سباسيا وان جيت كم براسي وان جرو لك باش جيستو وام بيجن حتى حقي تمام جي نسند مجبوي
0: او جالي
1: يعني هر كاس علي كارب براسي مبادره يقولوا يعني وقت مقدمه اخذت جي قلت اهلي عمودي اهلي خيرين اهلي باشين يعني شو مبادرة كباشة
0: دستك جنة
1: براسي قندياجي ام سباسيا واندكين يكي بيك
0: تقول دبستان ويران بوي بو از روشا دبستان ويران بوي تظانم لاز خان بتي تجمرة بيجة وچتي دا حاضر كر تچتي دا هات شاكساس كرن تصليح كرن راستي جي وچي قيسي سروا كر لفي هاگر تكار بجماري جي جمرة بيجة
1: والله تكليفاني هاي هن ما حسابك وانا كبية اما ميزاني جير مفتوحة يعني ازي بيجي بيجي ما مبادره كر ما اهل قند ام تشيكن طبعا زاروك ما قش در بن اهل قند او بمرشتغلين قونا خيام قبولنا كن اير ويدك هون اشرافي سربك المال او ابو امي
0: دعم بك المالي
1: دبرتي جي اسباسيا خورت مي المهجر دكم براسي لورك باش يستن قشتو قام مشاركه كر وان بريشان دن انا جي حساب مفتوح جمر يعني قلت ان الدقه بي خلاص بو خلاص بو يعني مبلغ جمر محدد براسي جي مدرسه شلو دريه قشر جايبون جام شباكه يك جام تيتنبو شباكه گوجي گوجي هات براشتن جي هات براشتن كهرباء حتى شريتي هندر جي در كتبون شخص صرف صحي يك جارنا ما ابو تمديد كهربائي كهربائي نما بون يعني ما وشا اي حدا داني دري شباكه چيكرن ما هات جام جام دي برن شباب گون جام لي خستن دهان مجدر و هندر و قش جاهز كر جدر و اعاز لي خستن هندر جي حر غرفاك جي ملونك چيكر جو شبو تدي زاروك شو كسي الوان لو
0: مختلف كيف
1: زاروكاتين يعني تجربه ما جهز بري ما مستجيب طبعا انا تقاعد سنديه فما خسروا بتشكي خشك ام تشكن براسي تشكي خشك شي بويه الفيرتشيل اه السر اهلي قلنا مكر يعني مجمع جيان بوان اشتغلين بتيبت هبالة هنا وخدا بر انو چي لازم يدي شابن مثلا طاولان مقعدن كرسين پردن صوبن قرطاسية افاناجي قرق خلال اسبوع بيد او جبين يعني او جوار المدرسة بصد صديد حاضر
2: انا هنا اويا ناني يعني مجمع هين تاني يقولو صوز داني
1: لا ويبين جاهز بس يعني ام تيد شغلي ما تيد شغل او مواد انا شينا بدك يعني يعني الجورج مرغوت جاهز بالخزانه ابي ما خص راس الخزانه جمر شاندن ما اف شكر ابي ديجي غير ظرفه في اسبوع انا مجموع جرود انا زر خلاص كما زهر مجموع جي انت شكا خبكن براسي مر اي كارن سباسيو عندك
2: ما ما مست محمد تقو مدرسه ابتدائيه انا
1: اجيك حاشا آه
2: انا ايصال والجند بن يعني زاروكي جند
1: انا ايصال الجند
2: وباش با افجي باش او مثلا شونا جندك يدين وحطاي جادقات يعني تجمع كابوش تجمع جابري خددان جند يدين ابا يا زحمتي بو براستي تقول كل فاهين ما نحس بعندي اللي ولو مثلا تشكي تقريبي تنيا وتقيس لي خرج كريه وميزانيه وجي وافا كريه
0: والمعلم جيت هناك يعني
1: تي باش ميزانيه فكريه والله هي حتى انا مدور كم 1000 اللي داي كم 1000 دولار اللي داي نبوي 1000 بس اما تدي هنجي بنيت بشي باب مدارج دينن بلكن كريم بين نجي متفكرين العاب نزارو
0: قرب وافي بيد هاكرنا اف مغاسل
1: اف ومغاسل جماني اف وكهرباء شنو يعني مثلا انه صدفه انه مالا من يجيك يعني ازوي باور يدم كي جان مالاش جند ويا موقف سند باين يعني سنجك يعني جند كيرو هاف جريدا انه شاف حسدك يعني مناسبات ما شيت ببراسي تنزان كي خويه مناسبه يعني انا قال لك جي مناسنا كن كيو كيو كي بريك هي يعني شاهيك بام كش ببراد من عزاق بام كش ببراد من مناسبات بام كش ببراد يعني مدرسه نزي كي مالك كيش مبايا
0: خضبه
1: اي جمع جو كهرباء جدا باي ابدا بايا اما يعني نانو والله مش عارف ريمون كي يام تشكي مزين كري نتيجه انه اجران يمه فهم كهرباء واف جون خدايا
0: كهرباء واف جون كنت خوند كار الخد غري ولو تقريبيا
1: بخدي وين بروبلم دورا 13 4 خوند كار
0: 13 4 خوند كار جرفا يكي حرفا ششان كيف خوش انكو يصلوي الجندي خبن
1: تشكيل كي باش يعني زاني مثلا تربوي وتعليمي هي ومثلا دي يعني اما جندي تخوز زارو جمر جندي اما غابك اما صحوان بخوازن يعني قوم مدارس مجمع بن راسي مجد استقرت وشغي سروكي مجلسي وما سنجاك يبون يعني اجي مالكار ومباره مدرسه غاب مجمع بن حرفك ما مستاك جيري زي زمان جيري يعني مستقبل زارو قار تشتر اما ظروفي انا دبيت مثلا ما سيارات قدم عندن اداري انا او نماي فانا حركه زارو يا خبيب زحمته اباش مثلا مدرسه كنت بن أب مبادرة جكرن مجمعية مدرسة ما بكرن مسباسي وانتبه
2: ما أنا جس إجرافة يكي حطاني شاشات تانية سيز دزاروكن شار دزاروكن ولا قرن قل لك تربان
1: أنا هنا يعني نفسي إني هو الأزنزان بلكي بيتربن أما إيه وبريم سجل سيز دشار ده حبل يعني بلكي أنا صفي أول بيتربن
2: مثلاً ما وكن مال مثلاً دقون
1: فلاح وعمال قند برهنة زارك يا خونات شاندن أنا احتمال أوجب شن أوجب بلكي أنا أورن بلكي بيبس يشيل حبي بربن طبعا مدرسة بقول هناك جي هبو مثلا زارق يا خونات شاندن أنا كا مدرسة بقول تحجج كثير رمى يعني بحركة زوار مدرسة
2: بري مثلا تبي رام باص خاص هبو حطاني سنجاق دهات وخندكار لدبستاني وبربون يعني أز بحساب بري دو حزار ويازدان دكم
1: أري أفراس ما مستعنى أي شيء مدرسة ساري وإعدادي القندات نانا باص واندمون دينين بس هي ابتدائي نات النبون
2: أنا أوك أما مستبون ويتشاغي أمدهات نجموها
1: أري أري
2: يجاولو يعني دبستان ده قرتي بون كانت مالو اندو قداني
1: أم دورا بيستو سيشار مالا أنا براسي هجرة برچه بوي
0: تعدل وكر
1: يعني أنا هجرة قند كاربيج سرني زي ده سير بيقول مهجرين
2: أفه برقو أزاني مديتنا دبستان
1: أما إيه في مانه جي كان حواق مانه يجا مفارقة قديش تفرهي يعني أنا أب سيما مستر كنت جي هر شيء جي شاقرت يم بون يعني يا قوتي البيت ترى أزبين بعد هاي خلق بكم هم بس مسؤولية خطي جاهي وانش تبينه ويا زارو قاش
2: ساعة طاوة خوش كي خدية فكرة بو
1: خدية فكرة أنا مشتر قوت هفالا هنا مجمع مرشتالي قوم فكر مدرسي فكر ما قبول كر ما طرح كر سر قنديا يعني وقت مشتر قوت قنديا مجي قنديا كيف هفقرتي يعني بيت هردد قشا قبول كر وخدان بر بيني قاش يعني والله هي جام سوار كر عملي شيس وشار بين صار
2: ساعة طوان قشا خوش
1: أنا خاز نوابا بيجي مزحز كاكسي من دانك
0: هركس بيكو هركس كبير بكر
1: رولك ويباش أبو أما هنا كان طيب بدي يرول نشيتري بس انا خورتك هي فرهاد بمر علي كارب وصد صديده هبو مثلا ابو عادل هبو كاوا هبو عبد الله هبو فؤاد هبو احمد هبو روني هبو افانا بغريداي مخورت هبو جي ظروف نوان هبو نكاري يعني تشتاق مشترك بدسي مهات كرن ما بدسي خكر تشتاق مع المجي لازم بو ما ورشاني
2: دبستان لجند هنا
1: نانا أود بستان.
2: هو تاني أود بستان.
0: في جاري في خندكاري جند لجند بخوين ما مستي جند ويش جند بس زانة شو خشة بلاش بيج بيشم حر نظر واستراحة وطلاب هر مال لفك خابين نورنها كلكم بيجي بدهم برشا في خوا.
1: نانا عم بيجي عم بيجي حلق جيربين يعني عم بيجي جيبي كده جند رشاكن.
0: حلق برا
1: خارنة زاروية خبيشين بوان رأي وشينا بهر ورجي رجلور هي شو مش كلام درس هم شيء سورايتنا.
0: بكريم.
1: بكريم أبى أبلس غريق غريق أم بياض دقت بكن ما مستوى ما يجي جندن ونا يجند من جزء بس ما مستوى والشاكر تام قدم يعني نعم أقول به النهارور نعم.
2: بس. أف سور ولو أو جند بعلى ودي هن.
0: دوراوي شيكن.
1: تخدي يعني أنا ظرفي أراد نعم أم أنا تشتين هني ولو أمشي ولو سياسة يدكن تشتين قول تربية بك أبنك.
0: أها.
1: تربية نك أمي.
2: يعني سوز دانوا مثلاً تشتك هي قوتي والله ما يسور بك.
1: لا أنا منك يعني ما هي نك أنا سري أنا نقاش عامة بيتر سر تجهيزات هندري وين مثلاً غرفة طاولة مقعد كرسينة
0: بردنة
1: قرطاسية لوحن صوبنة توفيرة ما مستاي أنا نقاش عامة سيرفيس أبغى أناكش حاضرين.
2: سور.
1: مستقبل إن شاء الله ويشب.
2: سور جرينجش بقول أوزارو هندري دبستاني دبمينا درنا كذا حيك هاري در كذا ويعني وبأخرة وبلكي هنا كذا سرها قولوا أو ضبط طماتي دبا هل هو كنترول لما تشي
0: راسك جندو ما مستج جندو قش خالو خارزين ولا يا
2: طب حسا دارا جيكر أو دار ويتشلو بن ويلكوبن مثلا
1: دار أوجي يقولوا خطة كاف هي ما تشكري ما تشوكري أختي حاضر كريه أوجي خرطومك جمش در ما قلت مي بين هر هاي سري أمي دارا دي يعني ديش أمي سور هب تنا بمل دارا
0: مقاطبي
1: برا مقندي وقم مشتر بود أم متفق أن مش بزجري قامت هنا
0: دستي وصاغبة كاركي قلكي هي جاية راستي خزمتك هاو جيب خوشتر هي تداوي دي تخوازي چو بيجي ما مستم محمد هر دبستان جي بلكي بارو جان داري خوفاك خون دكار ورن تخوازي چو بيجي بناوي سنجاقي وجبه قشتي عامو دي
1: راستي مسباس شوات كنقو افدر فت دامة مدان از دیس دوباره کیم یعنی براسی افتشته گو مکریه ام بقارین بکد و خویدان و خوینا گو شهیده مدانی نتشکی پرکیم یعنی ام حاضر نشته ولو مستر جیب کن جغینی مدرسه همه چه مدرسه ولو هنین هفبن ام بهوین او مبادره ببعام حرگوندی حرگوند کار به مبادره قبول بکه یعنی دور هر تشته ما شبو پشتراش آوان زارو کاییم مستقبله ما افزارو کن چو کسی ام جوان رو بکن ام کیم دکن و دوباره سپاس شوات کم سر به مقابله.
0: گلک سپاس بوده. هیدارم راستی چته کت گویی بالا بفهم مبادرت به ویرنگی خلقی تشویق دکن بهتر عالی کار بن. و دو کت گویی مره یوش باز زارو که مره یه. مالا تا آبها هات نت گلک بو.
1: سپاس یه هیچ گویی کم.
0: اجی سپاس یه وان دکم.
1: راستی چی یعنی بینی قاش. فکرهات قبول کردن هر کسی مساهم خوکر.
0: گلکی خوش. ما مستم محمد سلیمان محمد سرپرشته و پیشخریه کل گوند سنجاق شیخ بود دبستانه که آماده کربون حاضر کربون ایرول هیویه که خوندکار در باسیه ببه تو میوان آمه بو لفر لستودیو آرتا لعامودی گلک سپاس بوده
1: ام روژا وکنجی امی و دعوه بگنی شالله
0: اخمناکه اچمانا شکر هنه
1: امی بیرن ما ما حد تجاریس تشکر ما
0: مالا تاباب گلک سپاس
1: مونعین ما مون شکر بیرن
0: امی جد کارم بیرن سر چعبا ها دبستان لوا شکر لما بابا
1: تمام سپاس نانا شکر جل مسر
2: چعبا جبو هاتناتا گهدارین ارتا ویا وایم گهان داویا خلک خو ساعت او تبدا خو ساعت حوالی مج احمد خلیل خوش لسر کنترول سپاس بو تجی دورین ساعت او خوش گهداری مازل دا یوسف بورا بم بخاطر وا
0: ساعت او خوش بخاطر وا

0: كوباني.
1: دبي كوباني.
0: العرب كوباني.
1: أو نو نبيع العرب. أم دارنا حلب أمور دبي كوباني أوش دبي كوباني. يعني أول روستي أوكا.
0: تما أوانا إيش خافه م.
1: أري أبي مسألة جونا.
0: أري.
1: قافنا يفيدنا ما مثلاً ها مثلاً يعني سلوغان ما شعار ما يعني شعار النقابة محامين تدي ميزينه هي.
0: أري.
1: دقونا بعضها الحق والعروبة.
0: ايوه
1: الحق والعروبه بالنها تبني الشعارات وان الحق والعداله يعني عروبه جرب قافنا يا فيتنا ما يعني فانا قافنا يا فيتنا يعني حتى
0: تدري تحسس ذهنيات دولتك هي
1: ذهنيات دولتك هي مثلا تدري طلبك شو قادم دك او بخاش ترى دبي عروبه يا زيماك دبي تحيه الحق والعداله يا زيكا تحيه الحق والعداله مثلا كتابة مجموعة أم مخاطب دكرن أم نوفي كوباني مخاطب دكرن يعني كتابة مجموعة روكري هفسروك ما سر توقيع كري وختم كري يعني أم حتى نوف فرميتا اتحاد المحامين في كوباني يعني.
0: هنا نوف بوغر بكرا نقابي صندوقيا
1: نها ما مستا وكي ريخستني
0: تبقى سكريكي وان بمصطلحات ما رهنا بالنوفان رهنا
1: نها تقونا نظامي وأواناجي حرتشتي المناطق حلبقة يعني وانا طبق دكن كل كوباني ايش طبق بكنا بس ما تشقو جوانرا ما قد طيبت منديوك ما هابي نها وانا تاتحاد او نامشه چه ببن جبر اتحادي تنه پارسگاه حلبه يعني محافظة حلب نقابك خود تنه هي چه نو بت منطقه کوبانه ته پارسگاه ته نقابك اوا بك يا اتحادك اوا بك يان ته اوفيسك اوا بك حضرت نو بگي بردا نو خواسته كه مجوان ام اوفيس بن طيبت مندي كه مهبه يعني مكتب کوبانه به طبعا وانا لعفرين والبابه وعزاز وانا مكتب اوا نكرنا تنه دائره وكالات اوا كرنا
0: دائره وكالات
1: اري يعني واجي جي نقاشه گفتگو هم
0: بشروج واي من خنا مكتب دائره على الوكالات
1: مكتب دائره وكالات بس جور ورجي هي دبي مكتب كبه يعني وك اتحاد ما نها سيوان السيرفي مكتب دائره وكالات
0: بك طبعا طبعا طبعا
1: انا مثلا ها تكلي هون ادناوري نقاب ما نقاب حلب وفيا كي بك قالوا مانت به کسک هبه عیار کریبه
0: طبعا
1: نوانیه مراسلات دورتی وانده
0: اره
1: امجی خواسته که ما اویایه یعنی وک مثل رئیس مکتبک هبه
0: ایوه
1: رئیس مکتبک هبه تکلی خواب نقاب حلب را هبه
0: تکلی خواب نقاب حلب را هبه بله راسته دکتر عزیز بی امور جمعی نقابات ممتازه مع الحکومت بی ممتازه باشه درویش محمد کرواد بجه روش باش بوتوش بی میوانه
1: تیه
0: ابو جونات عمر سوا طبخش بوتا وش بميواني تي ريزدار ويسر چوا ابو محمد كيكان روش باش بوتا وش بميواني تي ريزدار ومحمد غربا وارطا افين بي جبن دي قلف اللعد بي هل يبقى حالنا حاكم كما كانت لا يستطيعون بالقيام بأعمالهم كما يجب ولا دبي يعني تشتك محكمة بردودة وخب ما هي يعني تشتكاتي بيراندنا يانا يعني كنت كاريك بيكن لناكن بسمتي في هذه الحياة نلقاني تحية صلاف دبي جبوتاج بو ميفاني تيجا وسرسلتين جوارد خازن دبي نوستكي
1: ناول
0: اشتاد بي برايمن دبي أخ شاهين دبي
1: صلاف وريز
0: بسمتي في هذه الحياة
1: صلاف وريز كي دبي برابي
0: وإلى الأمام دبي تم بيش تهرن هرنا بيش دورو دمامية جوان همي روش باش بوتاج بو خالة مني ريزدار وهيجا
1: صلاف وريز ما مستا جوان
0: يا اهلا وسهلا محمد صالح ابراهيم ديروج باج بو ميفانيتي
1: سلاف ريز مو مستم حمد رم
0: محمود قالو
1: سلاف ريز مو مستمي هيجاو غورا ما بيري كني
0: دبي سؤالك اللي ما مستشاهين دبي كم قاضي حقيقي موجود في كوباني الان واسباس
1: سلاف ما دوبارج مستاز محمود رو ده پرسهبون نگری دای منجی یعنی وک ایما نقابه ایش ما قضاء تنه یعنی ای قضاء مجلس عدالته هي مجلس عوان هي لی اما وک
0: از رو که بانه وان که ما مستاج بنا اوجه انتقره برده انتقره هرن
1: بانه کن بانه اوجه انتقره دبنه یعنی وک محکمه هین وک بره
0: وک بره
1: تشتکی نات گهارتنه
0: ابدا
1: نج دوروان نج نزکوا
0: تمام
1: قاضی برنه اما ما مستم محمود دبی چه قاس قاضی ها کار ده که قاضی گلکن نا سیستم ما و سیستم رژیم جهف گلک جدایه
0: جدایه
1: راسته ایما امناف خود کن عدال الاجتماعیه
0: اریله
1: اوانا جنیف خود کن یعنی قضا
0: قضا بس قضا
1: کقورام از دبیشم
0: قضا
1: اری قورام دبیشم
0: اجتماعیه
1: تمام یعنی ده هیچره یعنی و مجار نه مجارنا قال لك كيف هذا يعني إنه مثلا إيه ما أو نود بين محكمة أم نوبي محكمة مثلا نوبي محكمة كوبنا ديوانا ديوانا عدالة
0: ديوانا عدالة
1: أري وني ريبابري خسر وني اللي كريه
0: وجه ديمقراطية كورنانية مثلا
1: نا
0: ديمقراطية بوطنا
1: نا مجلس العدالة
0: يعني نوبي خوا نوبي مصطلح ديمقراطية
1: مصطلح ديمقراطية جامعة تانية يعني د د قضاء ده ما نادية إجراء سيستم وك يعني آلية المحاكم واتخاذ القرارات وهيئات وما هيئات فرق وجوداتي أفهم محاضرة كرجة بر جداد ما بين موقعنا مثلا د النظام ده قاضي الإحالة هي جمع قاضي إحالة تانية قاضي إحالة تانية محكمة النقد هي محكمة النقد جمع كوبنة تانية يعني قاضي تحقيق جهية ونيابة جهية جمع حردي دم جهر يعني برسكريج قالكن
0: راست
1: أري برسكريج قالكن يعني نيني خواجي هنا وأرني خواجي إيجابيات سلبياتي خواجي هنا بيقوم قال قاضي هنا نهو سيستمي فيركي سيستمي هيئات هنا إيه دستا
0: أري
1: مثلا قاضي نيابة نكي ميسيسيون غرفة مدني هي سسينة غرفة جزائي هي سسينة غرفة استئنافي هي سسينة استئنافي مدني جدايا سسينة استئنافي جزا جدا سسينة وقاضي تنفيذي هي قاضي تنفيذي هي إيه تنفيذ مدني أو جي دسيكن يعني هجمار
0: قلكن
1: براستي برسا مستوى محمود أزون كي كرغي نو كوباني باريس هشار قاضي دمشان نها قشتي بيست قاضي هيا
0: أري ما شاء الله أما دولة مندن مسعود بوزي ما مستهيجة درباج بوتا وجبو ما مستهيجة ودلال ميفاني تدي ما مستشعين سرچاوانو شيار جمو جبه سباب بخير برسا كمنه هل أصبح تعدد الزوجات مسموح وما مسير بيت المرأة؟
1: نا هين قد خاكرية وتينا قرتن ما مستا
0: نا برسا تورا قرنك با خلقه ما هنك فايد كنا بيجنا ديزيكو مرد بي برسكا بيجا دبي يعني هين مالا جنه كنه سري باي بشكينه بيتي ديوانا خوزيه هين هي
1: مالا جن هين هي ما مستا تديد دفر دعاوي تفريقي وطلاقي يانجي مخالعة دبي راپورا مالا جن تيدا هبه حتى نا حتى في كيليكي راپورا مالا جن تنا به دعوة قبول نا به
0: ايوه مستر سيستما
1: بره بره تش تكنوتي
0: بره اري عقد اجتماعي هبو
1: مستر اري سر بيد مشنا
0: اري انها مثلا مالا جنه وره المخي بيچور تزوجي يوم پراج مبخوزه
1: منو التناخ بس
0: نه من انا مثال بجما یکی دین مثلا تا تو جنی تی چو کرد حبسه که زنی تو کنی پر هیل مال جنی گلی که خواهو
1: نا
0: چرا؟
1: تو نکنی گلی که
0: الحلب هرم گلی کم
1: تو نکنی حلب جی گلی که
0: چرا؟
1: چرا ما مال حلب تیم برکی تا دگرن
0: دولت سوریه چه بیا خو زواج و اون مسموحه چرا کومان تن با کرماج ممنوعه مثلا چرا سرین مسموحه
1: ونیه تیوه پرسه توجیه وام بکیه تیم مالا جن رو که تی ونا دعوت بکیه و مجلس حضرته و پرسه جوانده به ایمج من نوبه
0: یعنی قصد چیه ملت فعلا به پرسه پرده کنه
1: هین بردوامه
0: هین بردوامه نه
1: وک بر صف هین بردوامه مالا جن
0: هین زواج دیگه قدخه
1: هین خلقه
0: دگرن
1: طبعا
0: و تا بگرن حبسه کنه
1: جن و میر هر دیته نگرتن یعنی جن و بچو کو میر با
0: گال اکی گو از و کالم لی حاکم اکی یادم که کمی خواهی سور نها خارکم لی لکه بادم تا بزوجی از شش ماه تا حبسه کنم تا برنادم لیله اره و لویشی خشمال جنه خیلی بو با حل بستا گوتو شش ماه بدران جلال عبدی روش باش بوده سرچوان جو لقمان هنکو مرال خوش کس که تا گوهین خدا خیال ابو شهاب شیرانس و مامست زبیر مصطفى سرچوان هنرمند ایجا نجمدی باوی عصمت روش باش بوده سرچوان مزدون محمد جی سلاب و ریش بوده هر بجی دسته و صاحب مجارکه گلکی گرنگه محمد کالج دی روش باش و احمد قاید بی روش باش و رفعت حرانی روش باش شاهین العزیز دبی مصطفی ایوب روش باج بو گشکان سرچوان ملی دوگی شیار جمعت بی احلا کلمه ایوال مصطفی ماسکان جی روش باج بو وجی مروان اسماعیل
1: سلاو ریز جمع مصطفی مروان مبیه
0: کری عثمان دبی سبا و بخیر و سلاو ریز جبو و جبو مصطفی شاهین یهی جو دلال شاهین علی نصر الدين محمد جبي الصباح بخير وجبو برايا من الشاهين
1: سلاف ريس
0: دبي ما شاء الله أود بيجا ومستبع دي حمد ما شاء الله بيستا الشاهين ينطبق عليه المثل هذا الشبل من ذاك الأسد
1: صابي والله ما بربي ليك ريب
0: أري سفاج بيتا سر جوان أهلا وسهلا أبو جونات عملت ب عملت مهمة قبل ده بيونيوسكي في تسهيل القومية كردية بسوريا وني كتيعة للصالة وني نظام محمد مشروط بيه. أنا صاير معي مشكلة بيه في تثبيت الزواج بحلب بيه أوراقي من الاستناء أزم مغتربا بيه.
1: مستوى محمد أكيد هفالي ميا مستوى محمد مشو فريزر سلافي ماجيرو
0: دوي برسكري كيك مرات شبه
1: از نظام بیجی امکانن
0: کت بیجی میری کن بل ودرم حام جهناتی وی کاریت کن تیاز شوان ودرم کنن ها دعوی حلا بگر شوان نه؟
1: اری نه مثلا لفر چه دبه نمگوت یعنی وکالات مومستیم مندوبین وکالاتین ام وکالات چه دکن طبعا یعنی پرانیقا مومستا تثبیت زواجه ام وکال جن و میر هر دیا چه دکن دم محامی یعنی وکالاتا که دنوی محامی و وکالاتا که محامی جه هفر اقرار دکن يعني جبو نرنا
0: حلب
1: ونير
0: بالضبط اقرار بكن جبو نرنا حلب
1: اري جبو نرنا حلب جبر مومستا يعني كنت اوبكي تكاليف اللي دارم بيدري تدي محامي براستي
0: والله ورقي
1: تمام ريت شاتنا او
0: بها بها خاصة موزود نو بو 12 و 50
1: اري بو 12 و 50
0: ديزي كو 50 شك نسرم بينو حسن
1: اري اري
0: تدور الكوزي بيتاسي
1: براستا
0: تو خال مكرم بر بها بها مومستا تشي كدين بكي يعني خبر واجهه بمحامينا محامي يعني معلومات خفرانه جني حارات الشهيد عبدو جوتن كأوبه كز جواز ونفوس نزكت كومان وابنات شيك برجي
1: والله ما مستا نما جوت يعني وبرسا طبعا جما برسنا بس هتكون برس بده وبرسا ج ريبابري خسر برس بده بر او علاقة داري انتجراسيونية لقي جمارة بيجن يعني وين نزكتا انها سجلات بريدة كومانة يعني نفوس برنا حلبة اتمتا دکنه
0: ايوه نعم
1: قلت ما مستعي
0: اتمتا بوش بكو فقر كوبانه
1: اري و و حكمتا تهستكي انو كي دعاري اوه دا دعالي كمبيوتر و اتمتا دا ما اتمتا يعني تثبيت کرني الكتروني پر البيشه
0: اري
1: نها مثلا لحلب از کامش تره بیجم لحلب مستودعات تجبون
0: اری
1: راست اینا وکالاتک ما چه دکر مثلا مثلا سال صد دست وکالی تا چه دبو
0: اری راست
1: گی یدوی بون مستودعات
0: چهار ساعت آلید گریان
1: قاپی فساد وکر بود نیزامه تا دچو تا حتی پینس کاد ندا آزن آزش تره وکالات در نات نها ما مستگی الکترونید که تو باشر وکالات خواد چه دکی تو وکالا خواد چه دکی مباشرتن سکنر دکی و يعني حق لا تهي هذا الكمبيوتر جامع مثلا تداري مثلا تدبي ما مثلا وكالة مانشستر تشالور مثلا ستير موني نيف هو نيف نيف طبعا كيو ديتا بيانات قيد عقاري بيانات قيد عقاري اتمات هذا كنا دس بيكرنا ادابيري هنا ادابيري هنا مستودعات بمليون بل مليار ادابيري هبون بركي دو موظف جي عيار كرنا سچل موظف ده ما قصر علي ده حيور كرنا وني اتما تذكنو دي شودين اتما تذكن وسجلات دي شودكن تمني هارد كا چو چيكا وين كابيكي يعني عيني وقت كوبان جي سجلات كوبان شغله رجي برنا هو معلومات من اغاهي مجي انا برنا حلبه كي اتما تبكنا وي مكتب بريد لفرفاكنا ت 5 دقات تدوري مثلا خرشقي تاغرغا خرشقي تاغرغا تدوري 5 دقات وني خرج خيطة طبع دكي إلكترونية
0: دديتا
1: بينش دا قدر إيج نوكي وخوالي خيو دديتا تداري غير موظف دخوزي تباور بكا تدقوك نوسا كيني دناتا تلاحكم علي دقوك نوسا كيني دناتا
0: يفو تشتي خزمات قزاري
1: خزمات قزاري وانا برل بيشن مومستا
0: تقليد تركي كان تقليد أوروبا
1: سيستامي أوروبي طبق دكنا
0: سيستامي أوروبي راستا جيات ما تي راستا شخوا فايا نيكو بلكي باشار هابا وجنا هون بكرو
1: باور نکنم ما
0: مسته.
1: باور نکنم ما مسته. سیستم آبشار سیستم کی فساده و ما مسته. قابی فساده واد کرد.
0: نه قابی فساده واد. بزانه بون من هجم.
1: بزانه بون من هجم.
0: اری والله. احمد یحیی صلاب و ریج بود تدبیر سر چونش بیم فنده یه جود. علاوه الغالی استاد شاهین العلید بی نصر الدین محمد بی پرسکه مثلا چما لماذا منع الزواج فقط ينطبق على الكرد رغم ان هناك العرب في مناطق ضمن هذه الاداره بي.
1: نه وپرسا ج مجلس عدالت پرسته به یعنی ایهان جهت ایهان قرار درد خی ابریار را درد خی نجم اود به طبعا ما نیرنی خود دان یعنی دوی درباره دا ما دان یعنی تکه تا قانون که داد خیه تشريعات الإسلامي جينا سفدكية هل بتود دجاتي ل
0: دجيتا
1: دار كابنا
0: وتاني السر كردان طبقتكي
1: وبوجي وتاني السر كردان تاني طبقتكي يعني تشتكيت بالمقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة يعني أفواج بوشين ناطية أز بهيفي ما لفاقرك شبابي يعني آنها توقعنا در خستية آنها توقعنا در خستية لكوبان تاني طبقت بيا
0: أري والله بس
1: لكوبان تاني طبقت
0: بيا تعليك حتى زفكي بس
1: أري قالوا نها عالم ما مستا عالم بري قانون درخي احصائياتنا تشدك يعني وك نيرني قلت بنا استطلاعات الراي ده اوكي وتوازنك يعني دكي ميزينه بن كي جون نيني خبرن كي جون اريني خبرن نوانيه كوفوج في بيتر به در نوخه بزاتن اريني خبر بجي درد خه ومسؤوليتي خوج تحمل دكي قالوا وا قانونا مثلا نها نا تو اجي بردا نها آنها تا از مثلا از زوجی متذکر ما حبسه تا وا میرا کر حبسه تا وا جنکوش کر حبسه حکمی خواه سه مهن دوان نه شش مهن نه داخص نه سه مهن تا از کر ما حبسه یعنی من گلک نیقاش مورا کن براستی یعنی من بخواه از
0: یک تاوی نیاد تا تا زوجی اشتا نفرن
1: زمان نه باور بکه حتی روجی تربه که از بخواه نزوج
0: تنش خورات شغلی تنش منو خورات شغلی
1: از نش به از و نه چاند آمنه نه چاند آمنه
0: نه چاند آتی
1: اره نه چاند آمنه
0: اره
1: هیه اشخار کیفیس هی چار جناب خود
0: اره خواست که مسلم دیتی اره
1: اره یعنی مگود نها تا تفا جناب تکره سه ماه کره حبسه و وا پیش ده که سه ماه کره حبسه وانا داد کون لحفت گرنه یعنی واک جنو میر
0: تا چه چارا
1: یعنی تا چه انجام جی گرد
0: بدنا
1: بدنا. تا چه اندر تدبی مثلا تدبی و زواج د قانون جنیه دا تدبی و زواج باطله لا ينتج اي اثر قانوني طيب اي چو اي بو زوري چبون اي بو زوري و چو ببيا نمونيه
0: بالضبط
1: يعني ما سري و زوري
0: مال باتك چبه
1: نو نو ما سري و زوري كه چو ببيا تدبی و يا لا ينتج اي اثر قانوني يعني بمعنى و زوريو لسر و جنه سجل نو بيان سر وي مركي سجل نو بي قالو و زوريو سر كه سجل ببيا
0: و هر جو گيدينه
1: اي چه نو به ما مس نمگوت قانون دميته دانين قانون و چای مشرع قانون داتینه پرلمان
0: نیمه دروسه وایا
1: قانون دراستک جیره چه ده نمشتره گوت نینی و ارینی خواه وانی پیوانک چه ده پشت را داد خیر
0: ارینا چشی
1: از بهیوی ما یعنی لیوگر اگر لفی قانونی چه
0: ده چه قانون که ایدونه جن قانون درخم پا حکم بکنه یعنی
1: او یا هی نقاش اکادینیه یا
0: چیش تپی مالا جنه کار خوش جنه بکن مالا پایی کار پایی بکن یعنی
1: او نابه
0: مالا جنه کار پایی خبر ده
1: او ترسی قانونه و ترسی دستوریه
0: ای نابه وانی نابه وی قبول ناکن برای دنگی مهر مالا جنه گیش زانی وی وانی به پرتشنا سری مدر خواهد سبب مجود بکنه وانا هر وها محمد ظاهر دبی صلاوی من ای گرم ای خوش جبو مامسته ای جاوش بو گیش کنه دبی چه قصد تکلیفه که مری این دیمام نقابه محامی همه به فیج کوبانه بی و تکلیفه که رسومی این دیمام چنه و کزلی که انده سلطه موقت با من چه طبعا بعد تخرج من کلیت حقوق
1: ما مستنها ایمه وک نمگوت یعنی فرق وجوداتی ما بین ما و حلب پره الحلب رسوم گلک جارا دستینن یعنی وا چای تو داری تکه نقابه مثلا تزانگه خارجی تخارجید که هر انتصاب نقابه به فحصه کشتر دکن فحصه کشتر دکن بنی قدرات تشتوی نه توی فحصه در نجحی پشتر رسوم هاش تزدینن رسومی وانا دگنه تقریبا $1,000
0: بشخوره بنه
1: رسومی وانا دگنه $1,000 یعنی وچه های رسمه کشتر دستینن تا تمرینی خلاص دکی تا انتقال جدول اساس دبی رسمه که دینش تدستینن
0: بنه بنه
1: در رسمه هاش تدستینن ای ما رسمه که تنه هم دستینن
0: ایوه
1: برای رسمه ما $100 بو
0: اره
1: اره $100 بو پشت را مدی پشتی وا بویار تالی چه بون و سیوان آمد تدی یکی تیاب پریزه را با کور اجلات سوری به اوج جهف کت موارد ما نمان براستی تدی تا هاتی تبخواد دی او خانی ها او خانی ها حوال ما لیکر یعنی ما بخواه ما پره دانه عملی دکر یعنی ایشو آزار نمگود ما گلک دین ما مخاطبه تفده میگر تفده میش پره ندانم ما عینی وقت یعنی وا چاقا او غرفا بره جی آهان ای اساسی او کردی سا حوالا بخواه بخواه لیکر یعنی کسی خودیل ما در نکد جبوه جی مراکره $500 یعنی ما موانی $500 مگو مقطوع به $500 نه یعنی نه ای استازه نه دجاره هم بسینم اجاره کتن
0: جاره کتنه بس $500
1: نه $500
0: والله این شور هینو خوشت به مگیش نه جه خوشه یعنی پردی خوشه لی بس مخوابن وقت منم اول دست عورت کنن به دقیمه تنه منم اسپاس دکم هر کسی که کامنت شانده براستنی و هر کسی شپانده حتا به اکیلی که هجماره که گلی که هیجال تا گدرد کنه
1: صابه مامسته صابه
0: مجیاره و از اسپاس دکم مامسته و پاری زرمی هیجا شاهین علی که اوجی اندامه انجومه انجمن آره و برای یا یکی دیا پاریزران بازار کمانه به مرا بو اج بواتشتی آگاهی و به مرا شروع بکرن زلال کرن اج به هر کسی حتی وی کلیکم دشوباندن بیمند خیر و خوشی ده هر شاد و بختوار من تا خلاکه کده

0: هرگیلی و تفاصیلی حاضر کردن دوتا زاوا از بیشم شیرین تره و بلکی حرکاوی زیده تر هیه هیوا جیا کچان جبر که اهل دوتا جروجا که دخوازن جان جروجا که نید دکن کوی هرم بخوازن دیلان و گووند و حوف که حتانی روجا که دیچن خوازگینی و دوتا جا بخیر و سلامت دوتا شاهین هر کسی به تمامی و بخیره در باس مخودیم را دی برای تجی بکه دیلان و همی کچو خورتان چو کسی که دلی واده هف ده هبه و عقوبت لحف کاری می بیجی یک لوی دارینه و هر کسی که بدلی و بگمان امی بری خوب بازار قامش لو عینی مجاری یا بری وان سالونی یا امی جی بری خوب بدن الجم کوافیره که جو بازار قامش لو کنها دریا تلیفونی ده لگل منم کوافیره صابرین یوسف دماتا باش با صابرین به هیوی ما کتو باش با ساوی گلکس پاس سابرین که ایرو تل سالونی یا زبونی تهنه بو که چکل جم تهنن
1: واللهی نه اولا زفر از نشون رو سالونی زیدی اولا چکی زبونی بس والله این حرکت شغل بیت دیگی ما جبر از یعنی ام بیراتی گو دفی نا کبین گلکس عدل مترونی فتری یعنی بحتى تسيرة مبركة بحتى أنه تسيرة بقرر جيرين جهد بأطلع يعني براسي كلك تعدالي ما هذه بي فتري جبر بي تفاندنا وأمبيراتا
0: أمي ورن بحثة بي كيبكن جبركو يعني إف أمبيري نفف تسيرو جداوي بحثة موضوطي وأمبيراتي كوهرتني كوهرتن بلكي إفشي دهي لكو سدم حبي كيباي تدبيجي حركات تنية صابرين بريكو أمدس مجاري خو بكن تسمع الخو كريا جانم هگر سب تمام باش جبر کدنگی تا حبه که نصافی دیمه هگر تکار با دنگی خوشی بلند بکیوی گلی که باش بم تروشا سالوناتا اینی سائی دوی دما داویده تو چاواد بینه انو گلی که گازنین خلکی هنه تایبتی جوی که کچو جن گازنان دکن جو بلند بونا نرخان راستی جی او نرخی دهند خدماتی کو تینه پیشکش کرن دهندر سالونا ده بوها بونه هگر امور مقارنه کرم بسال پار ام گلی که دور نار
1: بلي موسراتا يعني مواد بشكل عام محمد بهاكرن أمبير بهابون مواد بهابون يعني بتي مثلا مصروفة صالوني هاكي بشن مها يعني جلك سرما جرانا يعني جلك جلك تعدل مها تبا مثلا أمبيرات أوانيكي إيغو تشو باقضاين إيغو تسيشو مولدة كيرينو براستي بجم مواد بهاد بجبر يعني تبيني إنو تشتغرو برو بهاد بني أسعاري وعلانا كبش بها بلين دونا هذا التابي أو جدي شحنة أو جي وجانا أي مكان يعني مثلا أم مواد يكون مثلا أم جي شاميكي أم جدي براتي مثلا كمواد بروتي ميش تشتولو يعني أم جدي ربتي نج بدر نجي يعني أو جي مثلا سلمة دي كلفي شحن أم جي سلمة كلفي شحن مثلا أم جي كلفي سبا جمارك حياة أم تينين وبراسي جي البدري يعني هاكي يعني هري لو نسكرك بدري يعني بوع حقينا في سي حزار وباردة يعني مواد حمجي بها هنا
0: بلي
1: يعني أمجي كتشكي أسعاري خب هذا كن مجا وحسب جي طبعا كريجي هيا يعني كريا محلي هيا إذا كنا انترنت هيا بكون أمبر هنا يعني التكاليفين مجي زيدة بنا
0: صابرين يعني للجمتة صابرين للجمتة ميتورجي هاي دهندري صالوني ده جبلي كهرباء كود كهجتا جبلي طاقة
1: بلي بلي بلي أو جي بنزينة يعني أو جي مهرن بنزينة دقر حياة متينة يعني براسي أرشن مها يعني قلي قيت عدل مها تيها
0: يعني براسي شخمتها والله أف موادي كو تجدر وتينة تقريبا شقيسي سرتها دي كلف حطاني كو أسعار بلند بن صابرين
1: خدير حين كائم زنها كي تبروتين أسج برازي فينم يعني علبة بيجن لتر يعني لتر تا سنت كلفي تقريبا $260 هيا قلت جيمن يعني براستي يعني أو جي في هيا شاميت إذا ستينم يعني تي شامل شاميت ستينم ومواد أخرى إدي جيو كميش وصبغات أوانيكي أز هشتي أجنب إيطالي ستينم أو جي سر يا شحني إذا يعني شحن يعني مثلا شركة شركة جبا شركاتي شحن جبر بيني أو جي ستو بينجي هزار ست هزار حتى قولنو جمعت
0: جيني قامشلو ما أف بروتينا برازيلي و أف ميش و صبغات إيه إيطالي و إيه أجنبي الفي داري نمي توفرن الجمع لقامشلو حسك أف باجاري دفري
1: نعم بروتين تحديدا الفرد في نعم يعني شكون الثاني تاني ننخب اوله يعني لو مفعولين خلوق جديد يعني انه مثلا صالات مين يعني مثلا هو تعديل فورينات يعني بس وكي دي صبغات ايطالي بركي يعني مثلا بحر شفتو كيف قريبة كيف بيني
0: بالي
1: بس يمزع ودي مثلا صالات فورتميش صافيتي نمزع الميوان
0: عري صابرين هجرم بحث او خدماتي للصالوني بكن هجرم بحث الجيم تبكن والجوري كوتود بين صالوني اي جنان دفرات يعني الدردورات او شو خدماتي كوبيتري و نرخي وان بلندبون يعني اسعاري مكياجاتا بلندبون اي بروتيني اي ميش صبغات بيتري خو اسعاري شو بلندبن مثلا هناك هنا بحث ديكنكو يعني بلكي حر كريمك اساس جياد جودا تربة هقر ولا تجمر بحث التفاصيل بكن ازناز بكم سدما بلندبون اسعاره تشيه
1: بلي يعني تشتي مثلا ماركات او جباري يعني انه جيران يعني لكن هم يعني كريمك اساسا بكرين يعني او فونديشن سنه تبي مثلا في جي دولار لكن بي مثلا ما يعني تقريبا 40 دولار 10 دولار يعني يعني او شيء بقول بلندبن يعني تشتي له اسعاره واجي بلندبن يعني وكي دي جو بشربوتي يعني كمصروفها صالون يجي جرانا يعني أمشي مجبورة تشكي بأسعار قبل لكن بس تشكي له منطقي يعني
0: بلي
1: يعني إنه تشكي والله بس أنا له بزيد أجي ولو بعدين الملط لكن جي يعني نعم تشكي منطقي وزبونا مثلا ما بقر يعني
0: أكيد بلي راستم هجرم بحسب بجبركو تبحسب بروتين كر هجرم مش بروتين ده سبب كن بري تبتشقي سي شاد كر نهات تبتشقي سي شاد كي بيجومان أكيد أزبورم لسر يعني طولة بورد مينين كثافة طاوي وش والجر أو الجر أو بروتينا كو تستخدم ديك إيش خل كيرة
1: بري لا بري عشان صلاة سر بري سوري من تاني من سوري تستام يعني إنه هاري كي صار حسب طولة كورا وينات يعني يعني كم صالة مثلا عم بيقولوا عرتين بس امز فاي يعني بهانا قيم يعني مثلا ها مثلا كرة سر من المجو مثلا 100 دولار خلاص 100 دولار يعني دولار ذاكي بي يعني بلين بيز از بلين ناقم الا اذا سعري يعني البام مثلا بلين بو وجه اخي مثلا بكي از 10 دولار كي 20 دولار كي باجي مثلا بروتين جينا هروتي تشيك يعني صالة جارك
0: بلى
1: يعني تعداد كتير ناقم مثلا صالة جارك تشيك
0: افصد دولاراج بو بوري كنه يا اي عادي ولا اي دريجه
1: بورا سر مل تقريبا بورا ونونا كني كن ونا نو وصل تقريبا هاولو بس اولو قال لي كن يعني حتى حد مثلا يبيعوها او كاري قصير او شغله حفتي دولارات يعني حسب ولو حسب سرج سمكه تاكوري
0: بلي هجر انا بحسها صبغه بكن صابرين تكلفة صبغات قيسية بري صبغ يعني زباور صبغ الجم تتداتيني ولا خلق صبغ خوتينين وشاواي نرخي بي شاواي نانا
1: صبغ جم من نانا صبغ من نابورا كن مثلا از صدو بيجي حزاري وباني بيز السينم يعني صدو بيجي حزاري صد حزاري جبر بوتي صبغاتي بجي إيطالي ناجسين صبغ إيطالي تينم يعني خوشك انه لو ننجي تتفازر بدن وفور خرانات يعني فور هناك صبغات هنا فورز واضحة
0: بلي
1: صبغات دولار ناشو غلم يعني مش بشكي زحمتها ولو شغلية قرانة او جي مثلا فورا ولو ما بيوسط او جي 100 دولار وباريدة يعني حسنا بشي طولة فوري سمعتتاوي او كسافتها مش هاقود فوازي
0: بلي صابرين امبش امبين سر ايش عدلي هر كتكوش ناكي دما كوجينك يانجي كشك در باسي صالونه كي بمناسبات الجمهي هب او بورو مكيا تشيكم تقريبا وي تكلفة وي كشك هاني وي بچقي شي ز صالوني در كف هاجر ختام بعدليني ودر كف كودي كارهم
1: يعني نكي مي 450 500 يعني انه بور مثلا 150000 ومكياج 150000 اجي اسعاري بالسورينه يعني منك مثلا 25 دولار او 25 دولار بقى غير صالونات طبعا او شيء بكون صالونات يقولوا اسعاري واجي بتشكي بها انا بكون اوجد منطقه كده كريا واني في مثلا بلي كريا ماي مثلا مصروفها واجي ما زي ترى يعني اوجد بر كريا هواني في اسعاري واجي بكون بها انا مثلا منطقه وسط القام شو بلي بتشكي اسعاري ما بلندن او جدر انه اوجي كريا وامبيري واني في سوا جران يعني مش بقدر ارتن يعني
0: راستب صابرينش خواه مرا پرسینک دینا و خلکی دا چه کریه که چوشین باجار دوره باجار عموده قامشلو وديركي ودربيسية دم ما استطلعك نريني واكا تشاس تندية كاهون درباري أسعار صالونات كوافيرة ده تشيد بيجين لباجاري وأسعار تشاواني أمو تامي بفضور ليه قهداري بكن بيوكي كيتشو خلق جي چه زحمتيان دي بينن مي بهافرا ليه قهدار بكن وبسرا مي بقرن بجارة خو تمام بكن
1: تمام از بازاری عمدی براستیش بو اسعار ای کوافیرا و ای صالونات وان یعنی سعر گل کی بو خیالی چتا کی نمعقول یعنی تضرر نی نی ساعت تسیر ساعت و بجهزین انت حاضر بکن بکاپی ست حاضری کاش ست حاضری هنک دلار جت خوازن یعنی انا او مادا گجمرور استعمال دکر او مادا تیرا پنجی شخصی هي تیرا سی شخصی هي ما او مادا الشخص کی نار حتا به سعر او لو خیالی تخوازن گل کی اسعار وان بهانن والله یعنی چکی طبيعية.
2: برسياز وكتشيك جباجاري عامدي جهلا مسألة كوافيرا و يعني أم فر زحمت يادك شينن مسألة مناسبات ما تشيد بأم نكارن هرنسر كوافيرا جبر بوهابونا كوافيرا و يعني برنگه كي پر بوها چهدكين 50 دولاري 40 دولاري براستي ولو غلق السر ما گراند با هم دكرن حيره كي ده انجي يعني هم دخوازن ام مسألة جي چاره سر ببه حريك بوي برنگه كي كار دكي و يكش يكي اي دي بوهاتر ويدارا ام زحمتي دكشينن انجي سعرك معقول دخوازن جي ام مناسباك وره ام بي حير بي او قوچه بكن وك غيني خوا مسألة وي بوهابوني هنك هن بوارتنن چیکن ابراسی 5 دلار و 40 دلار نه کن حتی میکیاد و پر دیگهین 6-7 دلاری ابراسی اف اجمر پرس گریک یعنی مو کچک و تم یورا کچکاجی به مسئله کوافیرار هیه مسئله خوشبون و بدوبون آوار هیه اجبر بیه که ام جی زحمت یاد کشینن یعنی سر مسئله اف اسعار کوافیرار بها تانا سکنازدن باش بود
3: چک جهاموده براستی گفا وقتا ام درنجم کافیرا دعوتک به انجیج مناسبه که به بیان تشکیولو به اسعاری وان بونب دولار چاوا مرو نیکار نقاشی جبوان رو بکه چاوا نقاشی بوان رو دکه تد بیجو چما هد بیجن مثلا مکیاجات ما نجوان درانه جو دربنه یا انجیج مارکانی طبعا جو کافیرا حیا کافیرا جو اختلاف ده بن اسعار لی براستی اسعاری وان گل کی بهانه و حیا مدلات ای پوراجی نه او مدل ای عصری نه او مدل حدیث یعنی مدل معتاد ای گل منطقی ام زانن پی بی چنه اون زیده تری وانتنا لی اسعار وان حرب حرب هاده بن
4: باجاري عمودي ما بو كوافيرا واسعاري وان يعني انا مثلا دعوتك يتشيد بي بوك بكيماني بكيماني 300 دولار وبجور دايه طبعا اي 300 دولار اي حري ارزانه بيكون اي كسك ويناس ناكي حتى جي حزار وحزار بينسجي هي وطبعا اي 300 دولار واي حزار واي حزار بينسجي قش نبرانداتا استعمال ديكين ونجتي بها استعمال ديكين وكتشكي عادي قاوة درن دعوتي نبوك بن يعني اسعاري وان ارزانتر اواناجي يعني بيكون جبوكي ارزانترم بس او جيبو هانه يعني مثلا يشتري بي بور بسي دولار مكياج ببيس دولار يحردو بينجي دولار يعني مثلا يك دعوتك الجموي هي دكتشكي وينسي كتشكي وينسي ست بينجي دولار وبيشاخ ودينا اف بور ومكياج تاني يعني براسي قل كي زحمته وكا يعني چما هذا داتين يعني ام قش زانن بسد دولار تي مكياج حتى ما هيك يجي تي روان دكي هيك بكرن لانه مكياج استعمال دكن نبراندات ونتشتي اصلينه ونتشتي مميزن مكياج يوان اي حري عادي كاتشي يعني تجمر ورداتين
5: براستيج بو اف اسعار اي كوافيرتي يعني از يك جيج مثلا دعوتك للجم هب ازهرم بور ومكياج يعني كيماني دفيز حسابي خواه بين صد حزاري بكم اسش صد حزاري بكم وبراستي يعني وك انا ام بيجنجي انو فوني ما اف او راتبيق وام دقرن نلقوري يعني مثلا ازهرم جم كوافيرا كي اسهي مبلغة هاني دينم يعني بين صد شو صد حزار براستي قل لك توجارنا دقي حصد يجي يعني حسب كوافيرا جمرود رجم
4: سببها أساسي جو أسعاري خولو بهاد كن حجتها أنه موادي ما بهانة وإي باشن وطبعا استغلال جيهية يعني مثلا يك نافية درت كذا أسعاري خوبلندك وخلك جي دراغة بندرن جميع يعني أفتشت قلك ناف ملتي مدهي خلص نافية كي درت كذا قلب درن جميع خوازن يعني أسعاري خولو داخل نمعقول حرمة هي أزهر مسي دولاري سرنا نوكي خدينم أو مثلا حرمة هي دمها الزهرم فوري خوش بنيدة تجيب طرفينم أزرابم ده دولار بعض دولار عدينم
3: دنباش براسيج بو أسعار كوافيراتا قلك يبهانة وانا دبيجن جبرقو هر تشتي مجدر باتي جبروي أم سعرا شحني وانا جبروي نا تشتي ما بهان لدي ساجي نالي نامتي قلك يبهانة جبروي نا أزنارم براني كتشكي وكما خوال مالي تشيدكن خوالما عندنا سر يوتيوب وفان تشتانا والقوري وينا خوال حاضر تكن جبو حفلاتا داواتا
6: ازش درگیم نوت حالا عادی دانه مناسبت تو نویک میکیاج عادی دانه $200,000 to $250,000 و زیادتره. اما که دوات و یعنی مناسبه گی اوگ هوا $500 و زیادتره شی. و چتیک دیجی نو هی مسئله تا مولده و کهربه و نوت زیادت نینن بیکن حجز جی گلگینین یعنی طلبات هندی گیدو.
7: درگی من هو اسعار کوفیرا ام بیژن شو اختلاف بکایک جارنا هنگ هنگ المال شغلن اسعار و هنگ هنگ بوهانه هنگ هنگ محلات داد شغلن هنگ هنگ هنگ نابو دنگن مثلا قصاندنا پوری ام بیژن 150,000 دو 300,000 دست بید که ایزا مکیاش برا اختلاف بگیزه دی 500 وقتا مناسبه هوا شخوا بکن هی بوهاتره یعنی ام بیژن $5 هفته و $5
8: اج بازار دربیسیم براستی اف کوفیرتی گل کی بوها بویه اف تراک بویه از نه چومه بس امد بره ده چومه ننو که خوب سدو پینج چیت کر آنا بویه بتسیدی آنا ام دبیجن جبو چوا بوها کری دبیجن ما ام پیر بوها بونه و مازلت بوها بویه
9: بازار دربیسیم داری مهکی اسعاری کوفیر ام بسید حزاری بو آنا بویه بسیدو پینج حزاری
0: جاره کدن سلاوش بو و گهداره جاو دلالش خواه سابرین و که تجی گهدار کر ابو نرینین کچان کچه باجار دووری دبکو هر یعنی هر دنگه که لگوری باجار خودش تغلیم بیل باجار وا چوای بگومان لهر سالونه که جی بشکل که و برنگه کیم جا پرسا که هر زیده دکوه بالا وانده او مکیاج کجی بو کچکات دیدانین او مکیاج جبو بوکات دیدانین چه فرق دورتا وان مکیاج دانه حتانی که نرخی السعر حاضر كرناك كتشكيش أبوكا ونوك هب أبوكا مثلا ويبي بكلف $6 ويكتشك بكلف $4,500 يعني بينجي $4,500 سوري
1: وهم سألنا فرق أولي في يعني بلكي بس إنه بس كلمات أساس يعني كلماتنا خاصة أنا مثلا يعني إنه خاص جو بوكينا مثلا نزيد تدري يقول يعني نفس عمك يا جي يعني بس إنه بيجن نافيه بوكي يعني إنه وقتي في داخل بوكي تبينه يعني إنه بوكا كي جمع مصروفه هو مثلا جوا بوكي داخلين نز يعني فرق نينه يعني أو مكياجه خلاص كده بس مشربتين وبس بكون كريمك أساس هاي فونديشن خاصة أنا بس جبوكي رام نخوك هب بيجي سر صالون يتبينه ما مستع يعني سر خديها صالون يتبينه هناك أسعاره وأنا بهانا حسب أو تبينه وهناك قلتي ظروفي قلتي

0: رجيم كاش بيج دولار جيب السنين ولا بنجي دولار جيب السنين يعني بينين يعني كتشوف دي تشنجم وانيكي ام صورتي وانيكي بيني سن انستغرام يعني وعادي يعني دي تشنجم واني دي دنا وقتي يعني الناس تشتغلي وهن جوار قرانا يعني مثلا هيك جينا يا هذه سو بيج دولار مكاجو جوفا تشيكي وهي رجيم كي مثلا تزيد حضاره جيب السنين
1: بلي بيجومان اها
0: يعني تاني كاري تسعيدة كي تشيكي نجوانا مكياجة يعني انه والله اسعارها تبقى حديديني يعني
1: براس
0: منطقة متى اختلاف تبي
1: خلق بيه دو بيرسن يعني دو بيجن ما فهم نكر انه سادم چي و روش بروش نرخ بوهاتر دو بوتجي آني سر زمان كو هرش فترة كي تدي كوافيرك بو ترند و حري زيدا اخافتون و بحث عوي كوافيرا هاني هاتا كرن و تبين راستي جي جار بجاران كلا كس هني يعني الگوري كو خلق جي مارا دو بيجن خلق ديمان هم پیش مدكن كو او وينين كو داد كيفن سر صفحه او سر واقع نو كبجي وحال او حاله او حاضر كرنج جبو دو ساعه تاع جبو وي شاهيا كو حاضر ينجي مناسبه كي صابرين هجر ام بين يعني زاويه كيدن الموضوع بنر توكي كوافير تدبينا ابلند كرنا فانر خانم انه او سبب او رئيسي جبلند بونا الاف تجميليتنا تدبينا كو اف اف نرخي بلند تدبينا يعني باشي هاجر مقارنة بكن بوي دخلة محدود إيكو دستينن يعني سير بخلكي نها موظفن سقف بارين كو دستينن جي مليون ونيفك هون بيك باش تبينن
0: بلي
1: كاني هرنجم مناسبات الجمعة نها بوي ضعفي راتبي خدين
0: بلي راسا مست يعني كان ها إم بس بس بقولي ما هن زبونة كبار مناسبات كي هذي أزانو موظفة بس أنا جبر بيجي صابين أزين ها ها مثلا مبلغ قسمك قدمته وسريع هاي باوري مثلا زبو بس تجي قسمك قدمته يعني الزبولة شي مثلا ازي زبولة خوزي مثلا زي براعي زي بيغم لك يعني مشكلة
1: بلي
0: يعني لك جرى زبولة جيتكي يعني بكي تصدفي افي صندوقة يعني اهلك يوات شيبو براكي ويهالو مجبورة يعني هاري جمكوا فيراكي يعني كبو رخو بغيريني ولا كتسريحو مكيار شيبكي وقت قوتي يعني نوراتفي ويناكي يعني كيما يعني نوفيرا ويناكي يعني بس انه والله يعني هناك اسعار انا يعني تصورات فيديو بشيء يعني هناك هنا قالك جي اسعارها بليندا والناس بتشتري يعني مكياج عادي وقت قوتي انستغرام الارض الواقع اللي هو كبو بس نعبي وادك كثير يعني
1: بلي
0: جرنا بدك يعني ازنبي اسعار بليندا ما اسعارنا مقبول منطقي يعني شيء يعني انه منطقي بنزيد تريولوبي
1: بلي هري داوي برسامني هري داوي الجوري ابنر خي بليندي كوتشي بويا أفنر خبلين باندور لسر تفجرة صالونا كرنا يعني أو يعني كتشيك هنكو خدماتكو مثلا أزر باس صالوني ببم شو بديلا كوزنانو كي خوشي كم سبوري خوال شي ميشا كي صبغة كي لي خم بشتر از مكياج و بوري خودين هنكو تشتاكي تسر تشتاكي الفرق تغين يعني تاني بس أساسيات جوار لازمة تفجر يعني باندور لسر تفجري كريا يانا بلي مبسة تفجريها
0: يعني نوم مثلا از ناوت از مكياجي شيت كم از جيل اظافر شي ناكل يعني وقتي زبونام دي جيل دوفازن يعني كشكل جم هيك جيل شيت كي جيرا يك بخوازي مثلا قلب رموش مثلا از جيل مو بستين مو وري يعني كلك تشكل مالك وانا سر مواعيد تاع الصالونات جبر اون مثلا جيم كان يعطيو نهار الصالونات بلكن تيش فور الصالون كي الصالون اول شغل بيرو تفكن سر مواعيد يعني يعني تي صالون تي ماي ني
1: بلي قال لك سباج بوتا ساعات تخش بام راسي جي بوجي حبكي زحمتيه طيبه تجي او كسك وصالون حسابي وابا كريا قال لك تشتان وكرينا قال لك تشتان وطيبه تجي بشتكم كمرق بالنبويا جا خدير معي تشي وبجي وياه زبونه بجي ساعات قال لك خش با كوافيرك جباجاري قام
0: شلو
1: صابرين يوسف لي قال مو سباس

0: يسعد أوقاتكم مرة تانية مستمعين. مثل ما ذكرت هلا أنه ببداية تغيير الفصول كتير من الناس بيلاحظوا ظهور أعراض مثل وجع الحلق والتهاب البلعوم والرشح والقريب والسعال. لحتى نعرف أكثر عن هالأمراض البلعوم والحلق واللي بتتغير مع الفصول، كيف فينا نتعامل مع هالمرض بطرق صحيحة؟ معي عبر الهاتف من قامشلي أخصائية في أمراض الأذن والأنف والحنجرة دكتورة فجر العزو. يسعد أوقاتك دكتورة. مرحبا دكتورة، عم تسمعيني؟ مرحبا.
1: أهلا.
0: مرحبا دكتورة، كيفك؟ إن شاء الله
1: بداية يسعد لي أوقاتك.
0: تسلمي
1: حبيبتي.
0: تسلمي لي.
1: بداية يسعد لي أوقاتك، كل خير أنت والحضور والمتابعين. سعيدة بتواجدي معكم وحضوري اليوم مع عزيزتي عبر الأثير، فرصة لطيفة لنتبادل الفائدة. كل الشكر لتركيبك اللطيف، وبتمنى لك وللمستمعين وقت ممتع ومفيد.
0: شكرا لك ولكلامك الحلو دكتورة. بالبداية بس ننتقل من فصل إلى آخر، بلاحظ يعني كتير من الناس بيلاحظوا كتير زيادة بالمشاكل الحلق والبلعوم، هالشي صحيح من ناحية طبية؟ وشو أكتر الأمراض البلعوم يلي بتنتشر خلال هالفترة؟ نحن مقبلين يعني فتنا بفصل الخريف وبيصير كتير من هالمشاكل، هالشي صحيح؟ وشو أكتر الأمراض يلي بهالفترة منتشرة؟
1: تماما، فعلا كلامك صحيح. طبيا تزداد الالتهابات، التهابات البلعوم تحديدا مع الانتقال بين الفصول. أكثرها انتشارا هي التهابات البلعوم الفيروسية مثل الرشح، أعراض الإنفلونزا، إضافة لالتهابات اللوزات والبلعوم الجرثومية، وإضافة لتهيج البلعوم الناتج عن التحسس الفصلي. ففعلا هي تزاد بهالمرحلة من السنة.
0: نعم، شو الأسباب اللي بتأدي لزيادة أمراض البلعوم مع تغيير الفصول؟ وهالسبب هو تغيير الطقس نفسه أو في عوامل تانية غيرها؟
1: الحقيقة تغيير الفصل لا يعتبر هو السبب المباشر لهاي الأعراض، إنما السبب الأساسي هو العوامل المصاحبة لهذا التغيير، بمعنى تغير النشاط الفيروسي. يعني بعض الفيروسات تنشط بدرجات حرارة معينة برطوبة معينة، واللي هي هاي هي فصول الانتقالية. إضافة لسلوك البشر اللي يتغير، فالناس تتميل للتواجد بأماكن مغلقة، إغلاق النوافذ، مساحات ضيقة وقريبة من بعض، هذا يسهل انتقال العدوى. إضافة للبين الماضيات كمان جفاف الهواء، التغير المفاجئ بالحرارة وحرارة الهواء وجفافه يضعف الخط المناعي المخاطي بالحلق، فيؤدي لزيادة العدوى.
0: شو أكثر الفئات يلي بيتعرضوا للإصابة بهالأمراض؟ هن الأطفال ولا الكبار والبالغين؟
1: عندنا أكثر من فئة يعني تنصاب بهاي الفترة، الأغلبية كبار السن. إضافة للمصابين بالأمراض المناعية، ضعف المناعة، الأشخاص اللي يعانون من حسن في الأشخاص اللي يعملون بأماكن مزدحمة مثل أو يتواجدون بأماكن مزدحمة مثل المدارس والمشاغل، من ضمنهم أكيد.
0: دكتورة، شو أكثر الأعراض التهاب البلعوم اللي بتخلي المريض يروح لطلب استشارة الطبيب؟
1: تماما، أكثر الأعراض اللي يراجعنا فيها المرضى بالعيادة هي الألم الشديد عند البلع، ممكن تسبب صعوبة بالأكل بالشرب، إضافة لأحيانا الحرارة المرتفعة اللي ما تستجيب على خافضات الحرارة والمستمرة. إضافة أحيانا كمان يراجعون بعض المرضى بشكاية عقد لمفاوية أو ضخامة بالعقد اللمفاوية، أو أحيانا حتى صعوبة فتح الفم نتيجة الالتهاب الشديد، أو صعوبة بالتنفس كمان.
0: شو أكثر أعراض التهاب البلعوم؟ مثل ما ذكرتي أنت ذكرتي بقى، كيف فينه الواحد يميز بين التهاب البلعوم الفيروسي والالتهاب البلعوم الجرثومي؟ وهل الاثنين الأعراض طبعهم بيختلف عن بعض؟
1: الحقيقة حقيقة بدي أتشكرك على هالسؤال تحديدا. شكرا. ليش؟ لأنه بصراحة التمييز بين التهاب البلعوم الفيروسي والجرثومي جدا مهم، لأنه على أساس التشخيص رح يكون خطة العلاج. وأكيد في اختلاف بالنسبة للالتهاب البلعوم الفيروسي، لما يكون السبب فيروسي الأعراض تكون عامة بشكل عام، يعني ممكن يراجع المريض عنده مشكلة بالسيلان أنفي، سعال، بحة صوت، وأحيانا ألم متوسط. هاي بالنسبة للفيروسي. أما لما يكون السبب جرثومي فعادة تكون الأعراض مفاجئة، ألم شديد عكس الفيروس، ألم محمول، الحرارة تكون عالية. الصفة المميزة كمان أنه في غياب بالسعلة، غياب بالسيلان الأنفي، ما فيها الأعراض. وأحيانا بالفحص أو علامة مميزة أنه بالفحص ممكن نلاقي قيح على اللوزة، فهذا يوجهنا للجرثومي أكثر من الفيروسي.
0: إذا بنيجي بنحكي عن تشخيص التهاب البلعوم، كيف بتم التشخيص؟ وبيحتاج المريض دائما لفحوصات؟ وبعد التشخيص كيف ببلش العلاج؟ يعني العلاج بش قد بيدوم؟
1: تمام. طيب بالنسبة للتشخيص، التشخيص يعتمد بشكل أساسي على الفحص السريري للأنف والأذن والحنجرة. نحن نفحص الأعضاء هاي الثلاث وعلى أساسها يتم التشخيص. طبعا موضوع المسحات ما كثير هو شيء يعني أساسي بالتشخيص، لكن في حالات معينة ممكن نضطر لمسحة ببعض الحالات الخاصة. بالنسبة كيف يبدأ العلاج، العلاج الصحيح يبدأ مثل ما ذكرنا سابقا بالتشخيص الصحيح. وهون راح أرجع للسؤال اللي تشكرتك عليه، التمييز بين فيروسي وجرثومي. إذا كان المشكلة فيروسية والطبيب شخص أنها فيروسي، فنحن توجهنا نحو العلاج الداعم، بمعنى يعني نحن نعالج الأعراض، نحسن الأعراض، ممكن ننصح المريض بالراحة، نسكن الآلام، نخف، نعطيه مهدئ سعال، إضافة سوائل، نرفع المناعة، نساعد الجسم لهو يتخلص من هذا الفيروس. أما كان السبب هو جرثومي فالعلاج هو الصادات طبعا، لكن بشرط اختيار الصاد الحيوي المناسب ومدة العلاج المناسبة والالتزام فيها طبعا.
0: نعم أكيد.
1: أما للسؤال الأخير اللي ذكرتي فيه أنه كم تستغل فترة العلاج، هلا بالنسبة للإصابات الفيروسية، بالنسبة للإصابات الفيروسية مدة
0: العلاج،
1: الإصابة ما تتجاوز عادة ما تتجاوز بين 5 إلى 3 أيام، تبدأ الأعراض بالتحسن لحالها من دون حتى علاج، تبدأ عادة من خلال أول 3 أيام، أول 48 ساعة إلى 72 ساعة. طبعا نحن خلال هاي المدة نرفع مناعة المريض، ننصحه بالراحة، ننصحه نكثر سوائل، نعطي فيتامينات، مقويات فقط. أما بالنسبة لموضوع مدة العلاج بالصادات، طبعا كل صاد له كورس علاجي معين، مدة معينة المفروض المريض يلتزم فيها حتى لو تحسنت الأعراض. يعني مو تتحسن الأعراض المريض يوقف العلاج، لا، لازم يلتزم بالمدة اللي يعطيها الطبيب. ليش؟ مشان ما نتعرض للنكس، ومشان ناخذ يعني شفاء كامل.
0: دكتورة ذكرتي السوائل، إذا نجي ونحكي عن السوائل والمشروبات يلي بتناولها المريض، كثير من الناس بيقولوا فيك تاخذ، في تاكل مثلجات، في تاكل بوظة مشان التهاب البلعوم، وهالشي صحيح؟ وفي منهم كمان بيقولوا لا ما بيصير، إذا بدك تشيل اللوزات تبعك تقدر تاكل بوظة، بس إذا يصير في التهاب، في يعني إذا كان فيروسي أو جرثومي ما بيصير، لازم تاخذ سوائل ومشروبات ساخنة مو الباردة. هالشي صح؟ وكيف إمتى فينا ناخذ المشروبات الساخنة وإمتى فينا ناخذ مشروبات الباردة؟
1: تمام. هلا بالنسبة لموضوع إنه المشروبات الساخنة والسوائل، فهو فعلا له فعالية وجدا ومثبتة علميا. الفكرة من السوائل الساخنة هي تقلل الوزن، تخفف التورم بالحلق، السوائل الساخنة تحافظ على رطوبة الغشاء المخاطي اللي قلنا هو أصلا خط دفاعي ويساعد مثل رفع المناعة. يعني المريض لما يكون عنده الحلق والبلعوم رطب هو دفاعياته أقوى. هاي واحد، هاي بالنسبة للسوائل الساخنة. أما بالنسبة للسوائل الباردة هلا ما في إلها ارتباط شديد بموضوع إنه الإصابة، إنما السوائل الباردة يعني تقلص موضعي، يعني تقبض، فتزيد من تهيج المخاطية، فممكن تخفض مناعة المريض، تخفض المناعة لكن ما تسبب هي المشكلة. المشكلة هي إما فيروسية أو جرثومية، يعني في عامل ممرض، أما هي مساعدة، هي شيء مساعد. هلا في أحيانا نحن فعلا نطلب من المريض يشرب سوائل باردة، وأحيانا حتى ننصحه بالمثلجات، هاي في حالة استئصال اللوزة، واللي نستفيد منها بموضوع التقبض الوعائي. يعني نحن مكان العملية نفضل أنه يتقبض الأوعية مشان موضوع النزف، لكن مو كل الحالات طبعا، ما حالات التهاب البلعوم والفصلي لا، ننصح المريض فعلا أنه يبتعد عن السوائل الباردة.
0: بالأخير دكتورة، كيف يمكن الوقاية من هالأمراض، خاصة نحكي عن أمراض البلعوم خلال فترة تغيير الفصول، وشو النصائح اللي بتقدميها للمستمعين بالنهاية؟ تفضلي.
1: بالأخير أحب أنصح بالرفع المناعة أول شيء، الوعي، نتابع على موضوع الفيتامينات، القويات، الأكل الصحي، موضوع التهوية الجيدة للبيت، الابتعاد عن الأماكن المغلقة، أماكن التدخين، غسل اليدين بانتظام، تجنب اللمس العشوائي ولمس الوجه بعد المصافحة، أخذ القسط كافي من الراحة والنوم لرفع المناعة. يعني هي الوقاية خير من العلاج، الأفضل أنه نحن نرفع مناعتنا ونبتعد عن الأشياء اللي ممكن تعرضنا للخطر.
0: شكرا لك كثير دكتورة فجر العزو، أخصائية في أمراض الأذن والأنف والحنجرة. بنشكرك كثير على هالمعلومات اللي عطيتينا وعطيتينا من وقتك، وسعدنا بوجودك كثير، وإن شاء الله نلتقي معك بكثير حوارات حلوة ومفيدة للناس. شكرا لك وعلى انضمامك.
1: شكرا لك أنت كمان وللمستمعين، وبتمنى نكون قدمنا نصيحة مفيدة أو معلومة ممكن تحافظ على صحتنا. أتمنى لكم السلامة والصحة الدائمة.
0: أهلا وسهلا دكتورة، شكرا لك.

0: حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.
1: شكل القدر وافق على حكم البشر، وقرروا اتنيناتن يبعدوني عنك. شكله حظي واقف معن غط النظر،

الشرب وقرروا اتنيناتهم يبعدوني عنك وشكله حظي واقف معهم غض النظر.

0: او جی نرینین خواه و تجربه این خواه لسر بیم جاره هانی مر بار ببکن میوان من یکمین الان علی جباجار عموده لستیدیو بمره و دریا تلفونی دی جی جیهان مامی جباجار قام شلو هن هر دو بخیر بونه میوانین آرتا
1: الان دو جیهان هر دو بخیر هاتن جمع هن سر چعوا بونه میوانی آرتا
2: صاحب ربیم چعوانت بخیر هاتن
1: صاحب گلی کی سپاسش بوده جیهان تدنگی ما باش که داردکه
3: دنگی
1: واقع دارد کنم گلکی سپاسش باره اما سباری گلکی سپاسش بوه و جبو تفلیبون آواجی الان زیر جمت دست فی بکم استخوازم ناز بکم او ظروف اقتصادی و غلا گوچه بویه تو که جوانه کی ایرو چه بان دور لسر جیانه تا بویه چه گوهرتن کتی جیانه تا دست کارم بیجم
2: راستی دست پی که ده از گلکی کف خوشم حاضرم بیرو باره
1: گلکی سپاس
2: راستی این کاری که گلکی باش دیکن و مجاری گلکی گرینگ تین زمان براستی جبو مجارا انو چوا باندور نفسیا مرد که یعنی جی روشا تفکیرا مرد که یعنی گل کی باندور های هی تسبیه که یعنی گل کیلو الباش جوانا تفکیر اگ زیده چید بکات چوا یعنی مجاری خوی چه مصروف به چه چک بین چه چونو حاتم به تعدیل مرد که آد دوا جی یعنی دوار نفسی جی گل کی قلق الباش جوانا چید به و تفکیر اگ يعني هاو تسر زيد الباجوانا تشيد بده وام مجارات يعني وباندرو يقول كي تسر نفسها خورطة وجوانا هي يعني
1: هكذا بين زيد تسر بقى بالي بخشين السر جيانا تاتو وكا جوانا كي قلت الفيدي رجيان دكا وقف ظروف اقتصادي روج بروج بهاتر دبن جرانتر دبن السر مليما لستخوازم شتا نازب كم او تشين تشتي قوب فعليا تجيانا خوتي تقو هرتنا جبو چه جبو وان ظروفين زحمت تجدف لي قرياي تاوك اسكار بيجم تقاوا خود سر قواستيه
2: يعني دسبيك يا دوختا قالك جوان بيجن طموحاتي وان هني مشاريع وان هني يجبوكو بيجن استمرار بكن ياجي مثلا حوالي مساري خو بغيرين ياجي هواي تفكير اخو هنا كمورا تجاوز بك يجبونا بردوام بك يعني يعني دبوك حاجز جوار مشاريع اقتصادي ومشاكل الدوران دهلنكو او طموحاتي قد سري واده بقهرن يعني هرن جانب اكيدن يعني
0: جيهان قالو ايرو جواني ما بوني يعني بوني حزار جاريد فكرن بريا كو تشتكي بكرن رغمي او تشتهاني ممكنه جي اساسياتا بجي قالو تدبيني انو جواني ما بوني يعني دفكرن يانجي انو نخم ماوان يعني هم هرن تشتي خواه بكرن جيهان ببورينن الاند امي بين جمتاش بركو بس غريكك ده انترنت ده چه بويا
1: جيهان لما فاقر ياز ده بيجن تقارب بردوام كدي لارا
3: جيهان
0: ازي پرسا خوشتار دوباره بكم قالو جوانين ما ايرو بوني دفكرن حزار جاري بريا كو تشتكي بكرن يعني دبك و اوتشتاناج اساسياتا بيجي لي اما قالك يد فكرن برياك و هرن ويتشتي
1: حساب زيدا تردك
3: تمام دس بك دس تخازم سباسيا بكم و سباسيا ارتا اف ام تيم بكم و از قالك كيف خوشم بزيرو القلومة و ان شاء الله امكاري بالفيداكي جواني خورا ام بكم
1: قالك سباس
3: جوابا سر سؤالا وين سباس خوش ايرو خورت هاوش خو سؤالتك انو از كت خازم مع الاسف يعني جبر وضعي اقتصادي وتضخم اسعار اقل سوكي تشابوية هاوش خو سؤالتك انو از كت خازم مع الاسف شخو سؤالتك انو قمبي تشتيكري ولو او تشتاية بحاجتي ويا انو ازي بالمقابل ايش رح اخسر او ايش رح اترك تمام فبروبليما برال فيدكي يعني عم تحاول تفرقي نقبة احتياجات ورغبات فرغبات يعني حسب ما أتبين بيئة محيطة مع الأسف رغبات أم هو كارن فيقبين بقدر ما عم تحاولين احتياجات بقي أساسي أم فريقين في اليوم
1: جيهان شخوا بريقو مدس ببرنامج خوب بكن تجي زيادة تر بحثة جيانا خوب بشاكي جمر كير تزيادة تر لسر كارين قو خبرين تقرتين تجمر قال كير لستخوازم راسي القوري في تجريبات القوري في خبرات اشتناس بكم افغلا قو چه بويا چقاسي طموحاتي جوانا قو هرتي چقاسي طموحاتي شبابا سكارين بيجم هن جوان يعني بالتمامتي لغاندن وهن جوانا جي قلي كي هاتن قو هرتن
3: صح راسته أنا كل قلت شي بعملي عملي سوق العمل ده بصراحة يعني أولا قلك زوربون هي هي أبشخ صاياك شو كارك مناسب بينا وخاصة أصحاب شهادات جامعي بحكم دري وقتي ده وأمد بينا نجي وقلك أفتشتايا نشرية أصحابي شغل أو كار أم هيبيت كان إنه عاد البنت بيت شديدة شما لأنه واسطات وناب قلت كي دورة خلي استنى ودوظف نصر حسابي شخصي إيق مهاراتي بي وشهاداتي بي حبي تمام وأم بين صر جانبي مادي جي أم بيش مثلا قرأت بيم إيق ويصالي نوعا ما تيري متكر ويصالي أبدا نكاري أي احتياجاتي مثلا بيك بينا لأنه أسعار بهاد من وراتب ثابتة فتشكي طبيعي أفرات بيهان تخدمة تجمع نقدمين
0: الان قالوا برس غريك تاني دي بلندبونا اسعارا دي يانجي دي اسلوبي تعاملا مد استهلاكا يومي دي مثلا
2: براسي انا حرب منها ندوري هافن يعني وقريداي هافن مثلا بلنكرنا اسعارا وضعي بلد او جي تأثيرا بالسرحي يا دواجي يعني ام قالك يا سرين ب بأف منتجات وأف دعايات كتير بن خاصة إذا شخص يقو مستفيد في مجالي ده خورتي ما قلكي يعني قلكي درم في مجالي ودرم تأثير واجد كن وليم بيجن شيء يعني اجتماعاتي ما يفعلي يعني بيجن إيه شرق يعني أم وقت حسبنا إنه دواري تكيف عمد وكسين قو إدارة كن في مجالي قلكي لا وازل بعاني إنه شلو عن بلد استقرار بكن اقتصاديا كيماني هي جبروي يعني قالك باندول حرد عليها هي لي از تمينم يا حريق ومكارم دست اداره بكن يا اف يا استهلاك يا قوم كارتين انت بهم اداره بكن مثلا ام تشوا مصاريفي خو وانتشتا اداره بكن او بخو قالك هي ام كارت حكومه تي بكن لي ام جاريك و جبلد بخو واساره اف يعني كان خارج إرادامي يعني.
1: ألين ده كر زيدتر بأواجه كي عمودكي أو بين منزيكي مجاري بنم زيدتر تي ده كير بيم. أف غلا شيء بويا قالوا أفرات بايا كارد برب لحقة أفرات بيجو حرمه يعني تدقرة قالوا كارد في مه كامل خوبي بقدينا.
2: براستينا. لأنه بريجود جيتا وتدرسوا كي يعني وقت راتبي خمسة دولار يبستين ترخى في خمسة دولار. يعني زحمت يعني تدشك أبكر بوصل دولار يعني أي ماي يعني مالباتي ومصاريف جل لازم يعني كل كي وش غيري قد ترجع مع يعني شو خدنا تها مصاريف جل لازم يعني يعني راتبي قد جيتها وسوق نوكه بيقولوا يعني بس غيرك شيء ده بدي
1: درسته جامعة الآليكي آليكاريا مالباتي الآليكي شو خد وقت جوانك كي سبي مالش تتي خواستن هجر تدري ما ليه فك بارك يقلك يقران براستي
0: بلين جيهان دينارينا تدي چما ولو فجواك مزند ناف بينا راتب و تكاليف اي جياني ده هي
3: يعني فجواك چي بويد نقبا راتب و تكاليف معيشي يعني كان بعرفيد بشين بزل الأحوال اللي عم نعيشها هلا أمل بينا انو أسعار بشكلك يومي أو بشكلك دوري تغير بهتر إيش قدرتها رواتبها صار تغيير تمام فبالنهاية الراتب صح عبارة عن رقمه ولكن لازم أمبرك كذين إنه كأبرات بايا فعلاً تتكارج مر بكرة تتكارج مر بقدمه
1: ملي جد فيدرد جيهان فيدرد سكارم بيجمع نرينا تد الفيدرد جوان كتشو خورت مين وجهاي که تخوازن شخور وکه مستقبلی که مضمون بدن پیشی آخوه ویدری دنرین آتا ده مطرد بین گو دکارا بکن یعنی جی ساعت اضافی حیا گو تنی جیان آخوه بردوان بکن
3: مع الاسف ومديتي خاصة كاتو خورتي ايك دخلي ومحدود تمام اضطرار بين شغلك ودودولي بكن تمام بس برأيام بر افايا نحلك جزريبة بالنهاية ايما ام انسان وام روبوت تمام فيفضل حلك وسط كاري بين بيدين عندن فيفضل افتشتايا
0: الاند قلو تدبين هينجي يعني شهادة جامعي وبضمن يشترك كارك باشتر دخلك يشتر تببين يعني
2: براستيل فيدن از يقينك ما بتشتاهي يعني براستيل بلا خذاي كسيقو تخرجن يعني يجي اختصاصي خلاص كنو علامتي باجي تينن وتبالا خدوان يجي كسن قلكي جهاتين دي مجالي خده لما خابن تدرباسي يعني سوكي دبيان جي كار تدوان برسيت تشخندي والله مهندس هندسة تشخندي وبيكون يا معلمي فرني يا مثلا ويحرش خرب يزعاكر كار بكي وبخون مهندسي مجالك يعني وقال كي اهتماماتي قو او تخوازم بكن جوارنا يكر وكانا حوالا مش بحث كير يعني قو تاني الواسطاتا وكسي ونافيها بي يعني او تي توظيف كرن يعني ود كار جيت الوان دناجي براستي يعني كارجان قرسيش ولاوازي ايكو دمجالي قو كاردك يعني جبرقو اختصاصي ويجي وتاني تاني دشت فكرن دراتب يعني كاتشهم راتب ای باش بگرن نگوم کفایت این کار یعنی
1: درسته بریا دمکی مهکی از بیجم چه بویه اجی داکت نوا جوانا مکرا پرسینه که بانار چه کر سکار بیجم سیر بی جوانا نگور اختصاصی خونی جامعه یانجی شهده خواه کار دکن نکیم بونه که گیتت فرناکیت کار بکی گیتت خوارنگه هکیت کار بکی کار نعی بونه گونه لی فعليا يعني ولو بوي نما غور او بشا تاني جامعيا نجي خندناتي تد بخدو از دبارة جيانا خوبك من سخوب قديم لي هجر ام بين زيدتر للسر تناس فكنا الند هجر دكار الجم تهبن كارك دجلك جي حزدك لي كارك دخلي ناش تر تشتر تي كي جاني هل بجيره او تشما
2: براسيل فيديك سؤال كي خوش بس تشتك هيل فيديك اختاي يعني مجاري مي شخصي هبن مصاريفي من يعني نابم أو تشتي حري زيدا بس يعني تشتكي جو جيانا مدابار بكي أزي تشبنا قينم يعني كاركي جو ستيت بسبورم يعني يعني جتي المختصم أزي بكم ناو كاري جو راتبي بلن بي يعني وزبينم كاري جو كيفا تجرتي تي قل كتيد مستمر بي يعني
1: بسر كفتي با قداري مام تكارن نهال هرن باري خو بدن هفكاري خوني كنترولي و رابر سينك ايه قهدار بكن هفكارا مديلارا منصور داكت نوا جوانا و رابر سينك اللي قل وانا چكر ويجي جوان برسي قو باندورا وان ظروف اقتصادي لسر جوانا چيه كام بفدورا اللي قهدار بكن
3: آبوری با آیک مزین باندری سر جیانا جوانا او پیش روژا واد دما کورش آبوری دشوار دبه جوان به دیتنا درفت کار دستخصنا سرخون آبوری او بردوام کرنا خوندن آجی پیش خصنا جهات بوی خواه سحمتی ها دوینن هر وها دما بلین هون بهای اندجی باندری سر پیش روژا جوانا تکن اون چار دوین که ولات خوبه لو بردد و لجه دن الولات دن لدرفت باشتر بگرن لیبل جی جوان دکارن وام پرسکری کام بریا خوندن او جهات بوی بونی خود در باس بکن کو اف و به شروع شک باشتر جوان راره آوا نافی مستیره اش باشاری عمون دیمی اف بوابون اسعارا گلکی تأثیر شبابات که فی آ عمری می یعنی گلک مستلزمات تجمال لازمین گلک تشتجمال لازمین گلک متطلباتی معنی لی مواقع ابدا مساعده تدرد چن اسعار گلکی مبالغ دیده ایجاق ظروف نمساعد بین اهالی انو قدرت آوان تنبه گلکی زحمته
4: وضع اقتصادی گلگی تأثیر سر شبابات که ایرود گلگ جوان بادنه تنی داریه مالی ده اهم تأثیراتی ویچن بطالی چه ده به که امبونا درفتی کار که امبونا رواتبایی دهی لگه جوانی ما مواجهه گلگ صحبات بکن مثلا گه وظیفاک مناسبه بین یعنجی مجبور ده بگه هر وظیفاک نتخصصی ده تعلیمی ده جی ارتفاع تکالیفی خوندنی یعنی مواصلات استلزاماتی خوندن وانن دهیله استمراریت ها دخوندنه ده زحمت در ببه و خصوصی جبو عوائلی دخلی وان محدودن یعنی با ایرو رو مازود بوها بویه غلا هر تشتی چه بویه یعنی اف طالب جامعه چار ساله بخوینه و چاوه هر کاربه استمرار بکبان چار ساله
3: براستی افتشتی هنگل که تأثیر سر واندی که خاص انجالی کار مستقبل دی یعنی گوه گودوینین فرصت کار که من و اسعار بلندین فا افتشتی هنگ پیشتی واندی به زحمت که اعتیمان دی سر خواب کن الولاتی خواه بز اروی افتشتی اندوینین گل لک جوان مجبوری دفز ولات خواه بردن جبا که مستقبلی خواهش در و بأمنینم و فرصت کار لوده که برطرم
1: ايه
0: شوا لفيدا كي بشكي جلك يجرينج هاي جبو جوانا وبتهيبت جبو خورتان تأثيرها في بهابوني وغلا السر زواجي واستقلالي إجا جيهان أزيشتا ببرسم قالوا أفغلا هاني بوي سببك مباشر بتأخيرا زواجي جبو شبابا أحمل
3: الأسباب اللي قلتي تأثيرها مباشر هي لانه خورتت بيوم خديت نبت حساب داريا روجا حفلتك بتحسبين انه ما بشتي في روجي ويتهب تمام يعني مال مسكن ايجار قارن وخارن مسؤوليات بشكل شهري جدا قسطن تمام فدي قلت حساب داري فجبروا له خورت بشكل عام نكاري مستمر بدي تشتي او تامين ابي تشتي فيفضل باجلين
1: الان تو که خورده کی نگاه های شخص دویجم تمنی تا 21 22 تا نورا وی عمری دیه استخوازم شتن از بکم تو که خورده کی گوتل وی ترید مینه اگر مالباتا تا زیده بتر نبه آلی کار مالباتا خود این آلیه کی تی احتیمال سر خوب بکه و تی کار بکه حیات چقا سیدن تی کار مالکی وکه تی زیده احتیمال تا بسر نفساتا دوان ظروف اقتصادی زحمت
2: براسی که کی زحمت ویش خورتار دویم جارا زواجی دو آوا کرنا مالبات هکی یعنی گل کی زحمته براستی هم زان یعنی جارا زواجی گل کی حساسی و گل کی یعنی پلانه که خطا گل کی جار لازم کو بیا آوا کرن لیم بنا مثلا مصاریف ها گل کی زیده بوی یعنی و وقت بیجن یعنی مثلا مجتمع کی دن خانی لازمه زیر لازمه و امنه بیشتر مجتمع کی جرفنه که امیج بنگید قید بکن پر او مالبات هکی آواب کن مشارکت آواب کن گشت به سر ملی شخص بیانی بده آواب کن و از بینم یعنی که من از زواجی به سبب آهنی نو گلک بوهابون چه ویو اثر بلند بونش بولو خورت گلکی زحمت کو مالبات هکی آواب کن و از دبینم نو گلک شتی دیجی درکت نم مثلا آن تبر خود دعوتا او تنافسا انو
1: اكي خوشتر
2: بي اكي خوشتر بي اكي مصاريف هزده اللي يبدي يعني خورد و كتشيك جي الالي كي ديجي عجز دي بنفام مجارات يعني
0: الاند قالو تكاليف الزواج ايرو بويه برس غريكا حري مزن يعني كو زيدة تري قدرتا شبابا يانجي توقعات مجتمع وقت آني زمان او برس غريكا
2: بخده حري مزن زبقي توقعات مجتمع يعني او خطوط یکم مجتمع داتینو سرد مشه و چاوا انو دقیمین انو اف زواجه ناجح و اف زواجه فاشل یعنی یعنی زبینم هنک اشخاص نهنجی یعنی نه او بیجن او مصاریفی زده و زواجه دخمه چه کرنه بس مستقبلی ما دبینی گی که بهفر متفاهم نجی و مستمر نجی و اونه کن بالمقابل جی او مصاریفی زده دان لی فتره که تدیجی ده فقر یعنی یعنی بس دبینم انو یا اساسی چی انو مالباتك مستقربة مصاريفي زي دجر لازمة خانية مصاريفي يعني ما بعد زواج صاروا كان مصاريف قال لك هيجر دوي
1: نارينا تادي إلو جوانك لفيت حقي چند سالان كاري كار بك وبيقو دستي خوب دوان پرا حياكو كار بخانية كي مالكي بك
2: بخوذي قد موصفي عادي بي الباكي بي يعني يزبقي 58% يعني موصفي أنا قال لك وقت شوان لازم يجي مربطة كي هواب كين يعني وقال لك جوان توجه دمج ج ريه شاش يعني حتى قوان مبالغة بتنهاب وجوان تشتاين بس اسمي موصفي عادي زحمة جير في تشتي هواب
0: جيهان از بيم جمتا دقالية چاوا اف مجارة هاني السر نفسيا شباب ومستقبلي وان برس غريكان تشيدك اجا تشاوا ابغلا هاني انعكاس بالسر سر نفسيا وان وسر مستقبلي وان يعني اف ضغط اقتصادي تشاوا انعكاس بالسر نفسيا وان
3: برايي انا حسب ما على الارض
1: جيهان شبكات زيدة نباشة ام دنگت زيدة واضح نابهزن في فيم قد كنترول بك
3: تمام
1: وتجنفيرا كاربا برس في بدا بردوان بك بردوان بك دي لارا كرم بك
0: بلي بلي بلي دنگت زلال تتكار
3: تمام
0: أه
3: جيهان وقت ما جو أخو عرب من جيره إنه جكاتك وشكلك جلك مكثف ودبين الجهي خدي نتقدم هاي يعني بشكتن تنا تتطور بير كنا بروبلم نا إنه جكاتك تعبة بروبلم إنه إحساس نا إنه جبكي أو مستقبلك أو تخازة يعني أملنا عمينة وبجان بين شغفها ويدرى
1: ألن تفي وضع اقتصادي تتشاود قيمينة تتشاود بينا
2: السرچة
1: وضع من اقتصادي في ظروف زحمتي قمتر درباس بنحرس بها مراد بهم جاوي خو الأسعار نو فدكن أمبير بهابوية مازوت بهابوية يعني تفان اقتصادي تتشاود تفي وضعي تتشاود بينا في ظروف اقتصادي زحمتي قمتر درباس بنا
2: بخوذي قل لك أضراري هن يعني قل لك مسألة يعني إيه قد سرمتي مشان وسر تبايم يعني مجتمع تباكي يعني يعني أولا تحصيل نفسيا مجتمعاتك تانيا جي أسعار بلند بنو مشاكل اقتصادي هبن باندور الشروط كي المستقبل مجتمعاتك يعني بك احتمال هي يعني أنا المجتمعات خينم يعني احتمال هي مشاكل مستقبل يدر كيف من المجتمعات يعني دقيح حالا انه يعني فرد نمر خم قاطي يعني كش كجسديا كنفسيا نمر خم قاطي وخطواتي يعني شارج بينها باكر يعني واختاقي بيجن مشاكل اقتصادي هبن وقال لك يفاق بن يعني وتضخم هبه يعني المجتمع ما وي انتاج تفكر وي بشكتنا فكري تفكر يعني تحني دي روجا خود فكر يعني شوا او خوارنا خوب ذهب يعني بيدفي خوب ذهب يعني أفد بتأثير السروية
1: قوتي روجانة
2: باري
0: جيهان قالو هجرت إيروش بو جوانان فرصتك راستي يانجي نتيجاك جنو وكم بيجن رفاندنا جو واقعي مي برأيي
3: عمز بيجن فرق إنه جخور بسافر إنه هري فرصتك شاتر بقرة وجهرب يعني قبل سافر في حال إنه فرصت بدستك يعني دربك ربدست هنا كذا تمام فأز حرتم أز بيجم إنه يا ريت سفر إنه تشكي اختياري به واضطراري به ولكن مع الأسف يعني مقياسا سر أرض الواقع يعني اللي نحن عم نعيشه فرصة هجرة ويا فرصة حقيقية مع الأسف
1: جيهان تدبينا إلو وقت جوانك يا كتجي زكارم بيجم ده سريم هيدا دما قطرة تبي خود كره أو احتياجات أساسية توك جوانك تبويرات بيتكار بهيد في خو حمويان تشخر در باس بكدوي مهيدا
3: بصراحة وبري كل شيء جي حبالي مكاكر إنه دبي وعي وثقافاك مالي هب حياة مكاريب أم تصرفي بفيرات بير بكن أم نقصاني بن أم شاوة تصرفي بفيكاريب بكن أم شاوة استثمار بكن فمع الأسف نعطي تأس كجيهان مثلا تيري مناك
1: أزو هفكار خودي لارم دخوزن في خاليج و حردو ميواني خواه زانبن خدمات الفيدري ايقو هن زيدتر دخوزن و بيشكتنك دوانده چه ببه يانجي ارزانبونا جاليه اسعارم و به هن چه خدمات دبينن گرك وكا صلحاندنك زيدتر دوانات چه ببه نرينا وده وكا پيامكي
3: تمام برايام انو جهات مختصة كرقابة وتقييم كنترول بكسر سوكي يعني كافة الفئات تمام آددوا أنه خذية كار يعني كاري شركات ولا منظمات بن ولا شركات خاص بن يفضل أنه اختياره واش موظفين اعتمادا سر شهادات الجامعي ومهارات يلي بيطلب السوق هذا الشيء تمام نسر أساسي واسطاطة ونسر أساسي نافي وإمسن تمام أم رأيام أضايا يفضل قلت لي يسري بسكن يشكر الجهات الخاصة
0: ألان دنارينا تدجي نفسها برسي چي غيرك چي بيوس حياكو أف يعني دي واري بيم جارة هاني دي بس كماني چي ببن
2: ده وقت زانم مرحلة كنيه دان سوري يعني وقت بين يعني مرحلة كنيه ونظامك نهاتي أز بينم قل لجنة ورنا واكرن وفي وضعي دراسة بكن وحلو لاجي يربينين يعني وقل كي باش به ياد دواجي وك زانن سوكي ده دبي رقابة بسر أسعارة جبو مثلا شركات يعني جي يعني بيجي لنا شركات كسي يقول فر كارد كنو قال لك كسل البنك كارد كنجي انه السروان مراقبه هبك وشوا انتاجك يعني فرد الباي كاردك او تشد دي يعني وعادل بن يعني بيجن نوكه ظانم دي تقول لك هذا كارد كن باون تمي وك استغلاليك هيد تبان مجاره يعني ودبي وقت ظانم وعيك البامه بي افاكرن باجوان اجي والباكسي جو وبي اداره في في ظن اشخاصات يعني كاربن انه عادل من دوان مجاري اقتصادي دو وانتاج فرد يعني
1: بهوی ما گو پیامه و بکه جنج برگو که ام جی ام حرتم دو بیجن نار تا دنگی تهویه جز بهوی ما گو با وکه هویه که مزنج جبو جوانان گو داری من مولو گیان داویا خلکا خواه بهوی ما گو بدلی و بو مجار گرینگو براستی دوی گو ملسر با آخویانا سپاسی هر دو میوانی خواه دیکم الند و جیهان سپاسی هر دو افکاری خواهی الکنترول دیکم باوی روزا و هیوا عبدالقادر گلک سپاس جبو وجی حیا شمیه کدن دیسا کمین الهیوی اما بمجارن خوشتر و گرینتر هر شاد و بختوار بن
0: بخاطری و

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح رح

والعين والعين يلي تكحلت والعين يلي تكحلت من

مارون كرم، فزات الاستاذ مارون كرم.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.